قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلمات إن تأملناها نشهد فيها معالم النور تشد الانتباه وتسلب لب القارئ لها، فتغيير مقابل تغيير، وسبب له نتيجة، فإن لم تغير فلن يتغير. وكأن الإنسان يملك أمره كليا هدما وبناء، فهو سبحانه لا يغير حالا لك إلا من تغيير منك، لأن من كمال عدله وكمال حكمته ألا يغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا، غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والكدب والقحط والتفرق والتشرذم وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا. قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. غير أن هذا القانون السببي في الحياة للحصول على النتائج أثر لنا استفهامات عدة منها: هل يعقل أن النفس لها دور في تغيير واقع الإنسان وتغيير كل ما حوله؟ بل هل يعقل أن الدمار من حولنا والهموم التي تكسو ظلال معاشنا وأمننا منطلقها النفس الداخلية في التغيير لها؟ ثم كيف تتم صورة هذا التغيير؟ هل تتم بصورة ملموسة حسية، أو أنها تتم بصورة معنوية يرتبط أمرها بصلاح النية؟ كيف خص الله سبحانه موطن التغيير أنه من النفس؟ أليس العقل هو الحاكم للجسد والمسير له؟ فكيف تخاطب النفس بموطن التغيير؟ وهل النفس هي المحرك للجسد من عقل وقلب وأطراف، حيث ينعكس ذلك على واقع حركتها؟ ثم ما السر أن النفس هي موطن الخطاب الرباني يوم القيامة؟ قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وكيف يعد الله النفس المطمئنة أن تنال عيشة الرضا؟ فما مصير بقية النفوس الأخرى؟ أليس في تخصيص النفس أنها منطلق التغيير وأنها بهجة الاستقبال للجنة يوم القيامة دليل على أهميتها وأولى الأمور بالاهتمام؟ أليست هي رمز الاستقبال للفرح العرائسي لسكان الجنة ووفدها يوم تساق الوفود إلى الرحمن؟ وهي محط التغيير في الدنيا. ثم ما الحكمة أن الله سبحانه أعطى الإنسان زمام التغيير وحرم كل المخلوقات الأخرى؟ هل لأنه خليفة فاستحق إطلاقا للإرادة؟ وهل من باب التكريم أن يملك الإنسان زمام التغيير بنفسه، أو أن يطوع صفاته للطاعة خيرا له كالملائكة ليضمن السعادة الأبدية؟ ثم ما سر ربط التغيير بالنفس بخطاب الجمع لا بخطاب الإفراد لقوله يغيروا ما بأنفسهم؟ فهل لو تغير فرد من في سلوكه لوحده لن يغير الله له؟ أو أن المراد بالتغيير صورة كلية مجتمعة؟ وختاما يتساءل أحد قائلا: ما هي صورة هذه النفس التي شرفت بقيادة هذا الجسد والتي شرفت بالخطاب الرباني إلى الجنة وبالتوفي إلى الله كل ليلة مناما أو رحيلا عن الدنيا؟ هل هي جسم شفاف أو موجات خاصة تنتقل للجسد وتحفظ فيه وفق تردد خاص لا تفارقه إلا بعد استنفاد مخزونها؟ أليست النفس هي الروح التي هي في حقيقتها من أمر الله أو أنها شيء آخر؟ كل هذا وغيره نتطرق له بصورة موجزة في حلقتنا هذه، فنقول وبالله التوفيق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن هذه الآية لتشير لنا إلى قانون هام، إنه قانون السببية، فلا يمكن أن يساق لك الشر والدمار والهلاك إلا لعلة من نفسك. لا يمكن أن تصاب الأمة الإسلامية بالنقوص إلا لعلة من نفسها، فمتى ما غيرت نفسها تغير ما حولها، فلا بلاء إلا لغبش فيها، ولا علة إلا لمرض منها، فمتى ما صفت النفس صفي ما حولها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية تخبرنا أن هناك تغيير يجب أن يبدأ من داخل النفس، وسوف يؤدي ذلك إلى تغيير في الظروف المحيطة بك. فما طبيعة هذه النفس الحاكمة؟ هل هي الروح أو أن أمرها شيء آخر؟ أو أنها موجات خاصة ذات تردد خاص تعمل وفق مجال خاص لأجل محدد وفق مكوناتها؟ عند التأمل في كتاب الله تعالى نجد الله سبحانه حين نزل القرآن على رسوله الأمين تكلم القرآن عن النفس وخاطبها خطابا باعتبار أنها كيان مستقل، وذكر أن منها أنواع باعتبار أحوالها المختلفة في الشخص الواحد أو من شخص إلى آخر: نفس مطمئنة، ونفس أمارة، ونفس لوامة. وتكلم عن شيء آخر هو الروح، واختلاف الأسماء يدل بلا شك على اختلاف الماهيات. الإنسان يتركب من روح ونفس وجسد، وبعيدا عن اختلاف العلماء في تعريف كل واحد، نعيش مع القرآن قليلا لبيان كل منهم. فالروح عندما سئل عنها النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل لهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في هذا الموطن وصف الإنسان بقلة العلم، وهو دليل على استحالة إلمامه بها وبكنهها. هكذا وصف الرسول ماهية الروح: أنها من أمر الله تعالى، ولم يبين الله لهم ولهذه البشرية أجمع ما شكلها، جوهرها، حجمها، هل هي مولد أو موجة أو طاقة، أو هل هي جسم هلامي نتخيله كيفما نريد. بل قال هي من أمر الله، وترك الخيال لنا في تخيل لا ينتهي مداه، يتخيل أي صورة كيفما يريد. فحار في أمرها الفلاسفة والعقلاء، كما وصف الله سبحانه جبريل أنه روح، فقال تعالى: نزل به الروح الأمين. وكأن جبريل حبل امتداد ما بين الأرض وبين مصدر الروح، فهو يقوم بالنزول بصورة روح، ثم يقول الله تعالى عن كتابه الكريم أنه روح فقال: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالسياقات القرآنية تبين أن الروح من أمر الله، كان له صورة الامتداد بالنزول مع جبريل بالقرآن الكريم، وعرفها الرسول أنها أمر من الله، فنستنتج من ذلك أن القرآن له ارتباط بالروح، فهي الغذاء له، وهي المرتبطة بعالم السماء لوجود جبريل النازل بأمرها والرابط لنا بها وبحبلها. ولم نجد الله سبحانه يخاطب الروح بطاعة أو يعاتبها أو يناديها بالدخول للجنة، بل انتهى مشهد الحديث عن الروح بأنها أمر من الله فقط، وأن القرآن هو بوابة الارتباط بها عبر رسول خاص من كثرة ارتباطه بها سمي روحا، وكأن الروح طاقة غذائية تمدنا بطاقة الحركة والسكون من الملأ الأعلى عبر رسول هو جبريل، بإعطائنا برنامج شفرات نبحث فيه ونتأمل معنى آيات الله وصفاته. أما النفس فهي أمر آخر أشد حيرة من الروح، حيث وصفت في القرآن بأنها هي الآمرة الناهية، تلهم الفجور وتلهم التقوى. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كما وصفت بأنها أمارة للسوء، قال سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ووصفت بأنها مطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كما وصفت بأنها موطن القصاص في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وبين لنا سبحانه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولم يخبرنا ذلك في الروح، فقال لنا أن الروح بالروح، وكأن النفس تتجزأ أما الروح فلا تقبل التجزئة. كما بين الله لنا أن النفس هي التي تسول للإنسان بالخير والشر، قال تعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهي التي تموت في الدنيا، قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والنفس هي التي تعاتب يوم القيامة، وهي التي تعذب، وهي التي تجد الأعمال التي عملتها هناك محضرة أمام ناظريها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لكن لا نجد سبحانه يخبرنا أن الروح ستجد ما عملت محضرا. إذن فالنفس هي كل شيء، وهي التي حرى العلماء في أمرها أشد من حيرتهم في الروح. عجيب أمرها، هذا الجسد ينتهي أمره في التراب، وهذه الروح أمر خفي يرتبط سرها بكتاب الله تأنس به وتسعد معه. أما النفس فهي ترتبط بالجسد والروح، وكأنها الرابط بينهما، بل كأنها جهاز خفي يربط بين الروح والجسد، هي المحرك لهما والرابط بينهما.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

中华，任特纳鲁克的中华，任特纳鲁克的中华。

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: اليوم في انتصارات أكيد إحنا تمام.
1: قهوة مأربية ينفذها وينقلها.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير من قلبي مأرب ومن بين تفاصيل صباح جديد. نبدأ معكم يوما آخر بالأمل. صباح الخير، صباح الانتصارات، صباح الخير يا يمن، وصباح الخير يا مأرب. صباح الخير لكل قلب اختار أن يستيقظ وفيه مساحة للفرح، ولكل من يؤمن أن الأيام مهما أثقلتها الظروف لابد أن تحمل معها بشرة. هنا قهوة مأربية، رفقتكم الصباحية التي نلتقي فيها على الكلمة الطيبة والخبر الجميل والفكرة التي تضيف شيئا إلى يومكم. صباح جديد يعني فرصة جديدة مستمعينا أن نبدأ من جديد وأن نترك خلفنا ما أتعبنا ونمنح هذا اليوم فرصة ليكون أجمل. وفي صباحة اليمن هناك دائما ما يستحق أن نتوقف عنده، هناك من يبدأ يومه بالعمل ومن يبدأه بالسعي ومن يحمل مسؤولية بيته وأسرته ومن يقف في موقعه يحرص وطنه ويؤدي واجبه الوطني.
5: بالطبع رحمة وللمرابطين والأبطال في كل موقع، صباح من الدعاء وصباح من الوفاء وصباح يليق بمن يقفون في الصفوف الأولى من أجل أن يبقى الوطن واقفا. ومع كل بشارة تصل ومع كل انتصار يتحقق يكبر فينا ذلك الشعور الجميل أن القادم يحمل لليمن ما يستحقه. نحن نريد أن نرى وطننا أكثر أمنا، أكثر استقرارا، وأكثر قدرة على أن يفتح لأبنائه أبواب المستقبل. كذلك مستمعينا الكرام، نريد يمنا يعود فيه الفرح إلى البيوت وتعود فيه الحياة إلى تفاصيلها الجميلة ويصبح فيه الغد مساحة للأحلام لا للقلق.
4: نعم قد يكون الطريق طويل، لكن المهم أننا ما زلنا نمضي، وما دام في هذا الوطن من يعمل ومن يصبر ومن يحلم ومن يدافع عنه فالأمل موجود. فنبدأ هذا الصباح من الجانب المضيء، من فكرة جميلة ومن خبر يبعث على التفاؤل ومن ابتسامة صادقة ومن يقين بأن القادم بإذن الله أفضل. وفي قهوة مأربية اليوم سنأخذكم بين أكثر من محطة، نفتح نافذة على المجتمع ونتوقف عندما يهم صحتكم وحياتكم، نأخذكم إلى معلومة جديدة ونمر على أخبار ومنوعات تستحق أن تروى. لكن قبل كل ذلك نترك لكم أمنية واحدة.
5: بالطبع مستمعينا الكرام، أن يعود اليمن كما نريده جميعا، وطنا آمنا حرا عزيزا سعيدا. بمأرب في برنامجكم قهوة مأربية، صباحكم أمل، صباحكم بشائر، وصباحكم نصر وتمكين بإذن الله. ابقوا معنا، سنكون معكم من الأعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نأخذكم الآن إلى فقرتنا الصحية، حيث المعلومة التي قد تبدو بسيطة لكنها في لحظة طارئة قد تصنع فرق كبير. اليوم نتحدث عن مهارات يحتاجها كل شخص لأنها قد تساعدون على التصرف الصحيح في الدقائق الأولى قبل وصول المساعدة الطبية.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، الإسعافات الأولية التي ينبغي أن يعرفها كل شخص. فماذا نفعل عندما نواجه نزيفا أو حرقا أو اختناقا أو فقدان للوعي؟ هذا ما سنتعرف عليه معا. قد نتعرض في أي لحظة لموقف طارئ، إصابة، نزيف أو حرق أو اختناق أو حتى فقدان شخص لوعيه أمامنا. وفي مثل هذه اللحظات قد تكون الدقائق الأولى فارقة، وقد تساعد معرفة بعض أساسيات الإسعافات الأولية في حماية المصاب إلى حين وصول المختصين. لكن قبل أن نبدأ، هناك قاعدة مهمة جدا: سلامتك أولا. لا تقترب من المصاب إذا كان المكان لا يزال يشكل خطرا عليك، وتأكد من إمكانية تقديم المساعدة بأمان، ثم اطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.
0: نعم، كذلك عزيزي المستمع، إذا كان الشخص فاقد للوعي حاول التأكد من استجابته وتنفسه. إذا كان لا يتنفس بصورة طبيعية يجب طلب الإسعاف والبدء بالإنعاش القلبي الرئوي إذا كانت تعرف أو كنت تعرف كيفية إجرائه، والاستمرار حتى وصول المساعدة الطبية. أما في حالات نزيف فالخطوة الأولى أو الأساسية هي الضغط المباشر على مكان النزيف باستخدام قطعة قماش نظيفة أو شاش، مع الاستمرار بالضغط وعدم إزالة الطبقة الأولى إذا تشبعت بالدم، بل إضافة طبقة أخرى فوقها.
1: وفي حالة الحروق، إبعاد المصاب عن مصدر الحرارة أولا، ثم برد المنطقة بماء جار فاتر أو بارد لمدة مناسبة، وتجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد، ولا تحاول إزالة الملابس الملتصقة بمكان الحرق أو فتح الفقاعات. ومن الحالات التي قد نواجهها في حياتنا أعزائنا المستمعين اليومية أيضا الاختناق، فإذا كان الشخص يستطيع السعال أو الكلام شجعه على السعال، أما إذا أصبح غير قادر على التنفس أو الكلام فهنا يحتاج إلى تدخل سريع باستخدام إسعافات الاختناق المناسبة وطلب المساعدة الطبية فورا. وفي حالة نزيف الأنف، اجعل المصاب يجلس ويميل قليلا إلى الأمام، ثم يضغط على الجزء اللين من الأنف باستمرار لعدة دقائق، والأهم أن لا يميل رأسه إلى الخلف حتى لا يبتلع الدم. أما إذا تعرض شخص لإجهاد الحراري فانقله إلى مكان بارد وأخفف عنه الملابس الزائدة وساعده على تبريد جسمه تدريجيا. وإذا ظهرت علامات خطيرة مثل فقدان الوعي أو الارتباك أو التشنجات أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة، فهذه حالة طارئة تستدعي طلب المساعدة الطبية فورا.
0: أما في الكسور أو الاشتباه بإصابة خطيرة، لا تحاول إعادة العظم إلى مكان أو تحريك المصاب دون ضرورة، خصوصا إذا كانت الإصابة في الرأس أو الرقبة أو الظهر. الأفضل تثبيت المنطقة قدر الإمكان وطلب المساعدة الطبية. ومن المهم أيضا أن تكون لدينا حقيبة إسعافات أولية في المنزل والسيارة تحتوي على أشياء أساسية مثل الشاش والضمادات والقفازات الطبية والمطهر والمقص، كذلك كمادات باردة وغيرها من المستلزمات الضرورية. أعزائي المستمعين، الإسعافات الأولية لا تعني أن نحل محل الطبيب أو المسعف، وإنما أن نعرف كيف نتصرف في الدقائق الأولى، كيف نمنع الإصابة من التفاقم ونحافظ على سلامة المصاب حتى تصل إليه المساعدة المتخصصة.
1: إذن وفي النهاية قد لا تعرف متى تحتاج إلى هذه المعلومات، لكن معرفتك به اليوم قد تجعلك قادرا غدا على مساعدة شخص يحتاج إليك في لحظة لا تحتمل انتظار. مستمعينا، نتمنى لكم الحفظ والصون. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم سيكون عن التركيز، مهارة في عصر التشتت. عزيزي المستمع، هل جلست يوما أمام كتاب لتقرأ بعض الصفحات ثم وجدت نفسك بعد دقائق تنتقل إلى هاتفك، تفتح رسالة ثم مقطعا قصيرا ثم إشعارا آخر، وبعدها تعود للكتاب لكنك تحتاج إلى وقت حتى تتذكر أين توقفت وماذا كنت تقرأ؟ ربما تظن أن المشكلة فيك وأنك أصبحت أقل قدرة على التركيز، لكن الحقيقة أن العالم من حولك أصبح أكثر ازدحاما بالمشتتات، هاتف، إشعارات، رسائل، مواقع تواصل، مقاطع قصيرة ريلز، وأخبار لا تنتهي. ومن هنا يأتي السؤال، هل أصبح التركيز في زمننا مهارة تحتاج إلى تدريب؟ إليك رحمة.
1: نعم محمد، التركيز ببساطة مستمعين هو أن توجه مواردك الذهنية نحو شيء محدد بدل أن تتوزع بين أشياء كثيرة في الوقت نفسه. توضح الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن الانتباه ليس قدرة لا نهائية، فنحن نركز على أشياء معينة على حسب أشياء أخرى. لهذا عندما تحاول أن تدرس وتتابع هاتفك وتستمع إلى مقطع فيديو وترد على رسالة في الوقت نفسه

0: نعم، ومن هنا تخيل أن تكتب تقريرا أو تستعد لامتحان، تكتب سطرين، يأتي إشعار، تفتح الهاتف، ترد على رسالة، تعود إلى الكتاب، ثم تتذكر أنك لم تشاهد إشعارا آخر، فتفتح الهاتف مرة ثانية. كل واحدة من هذه الانتقالات قد تبدو صغيرة لكنها تتراكم، والأمر لا يتعلق بدراسة وحدها، حتى أثناء الحديث مع شخص أمامك قد يكون الهاتف حاضرا في ذهنك، أو قد تفكر في الرسالة القادمة أو في الفيديو الذي شاهدته قبل قليل. وهنا لا يصبح التحدي هو قلة الوقت فقط، بل توزيع الانتباه. وقد وجدت دراسة منشورة في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية أجراها باحثون من جامعة ستانفورد، أن الأشخاص الذين اعتادوا على التعامل مع عدة مصادر إعلامية في الوقت نفسه كانوا أكثر عرضة للتأثر بالمعلومات غير المرتبطة بالمهمة، وأظهروا أداء أضعف في بعض اختبارات التحكم المعرفي وتبديل المهام. لكن هناك نقطة مهمة، هذا لا يعني أن استخدام الهاتف أو تعدد المهام يجعل الإنسان أقل ذكاء، ولا يعني أن كل شخص يستخدم عدة وسائل في الوقت نفسه سيعاني بالضرورة من المشكلة نفسها. فدراسات تتحدث عن ارتباطات ونتائج في ظروف وتجارب محددة، ولا ينبغي تحويلها إلى حكم مطلق على كل مستخدم.
1: إذن ماذا نستطيع أن نفعل؟ أولا، لا تجعل كل شيء يستحق انتباهك. عندما تبدأ مهمة، اسأل نفسك ما الشيء الوحيد الذي أريد إنجازه الآن؟ إذا كنت تقرأ اقرأ، إذا كنت تكتب اكتب، وإذا كنت تستمع إلى شخص استمع إليه. ثانيا، قلل مصادر المقاطعة. ليس مطلوب أن تختفي من العالم، لكنك يمكنك أن تجعل هاتفك بعيدا أثناء المهمة، أو توقف بعض الإشعارات التي لا تحتاجها فورا. ثالثا، درب نفسك على العودة إلى المهمة. قد يتشتت ذهنك وهذا طبيعي، المهم ألا تجعل التشتت سببا للاستسلام. لاحظ أنك تشتت ثم عد، هذه العودة نفسها جزء من بناء القدرة على التركيز. ورابعا عزيزي المستمع، لا تقس نجاحك بعدد الساعات التي جلستها أمام الكتاب أو الحاسوب، بل بجودة الوقت الذي قضيته. وساعة واحدة بتركيز حقيقي قد تكون أكثر فائدة من ساعات طويلة يتخللها انتقال مستمر بين التطبيقات والرسائل والمقاطع. في النهاية ربما لا نستطيع أن نعيش في عالم بلا مشتتات، ولا نحتاج إلى ذلك أصلا، لكن يمكننا أن نتعلم شيئا أهم، أن نختار أين نضع انتباهنا. ففي عصر تتنافس فيه التطبيقات والمعلومات والإشعارات على كل ثانية من وقتنا، أصبح التركيز أكثر من مجرد مهارة للدراسة أو العمل، أصبح طريقة لحماية وقتنا وجودة تفكيرنا وحضورنا مع الآخرين. لذلك عزيزي المستمع، في المرة القادمة التي نجلس فيها لإنجاز شيء مهم، لا تسأل نفسك فقط كم من الوقت أملك، اسأل سؤالا آخر، كم من هذا الوقت سأمنح فيه انتباهي كاملا لما أريد إنجازه؟ لأن وقتك لا يقاس بالدقائق التي تمر فقط، بل بالانتباه الذي تضعه داخلها.
0: بالطبع، وكم من هذا الوقت سأمنح فيه انتباهي كاملا لما أريد إنجازه؟ لأن وقتك عزيزي المستمع لا يقاس بالدقائق التي تمر فقط، بل بالانتباه الذي تضعه داخلها. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية في حلقة اليوم.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية واندزاع زمام المبادرة على الأرض. أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين الوطنيين الذين أظهروا إصرار متزايد على إنهاء عبث الميليشيات وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع الميليشيات. ارتكبت ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس الاثنين مجزرة مروعة إثر استهدافها بعدد من المقذوفات أحد تجمعات النازحين بمديرية رغوان شمال محافظة مأرب، أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال. قال عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق أول ركن طارق صالح أن القوات المسلحة تمكنت من كسر المشروع الإيراني الذي خطط ليعلن السيطرة على باب المندب، وأضاف خلال زيارته جرح الجبهات في مستشفيات المخا بمحافظة تعز أن انطلاق الجبهات ضد الحوثي وإيران سيعزز الصمود ويحقق الانتصارات حتى تحرير صنعاء. أهاب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي بجميع المواطنين الوثائقي المركبات وعدم استخدام عدد من الطرق والمحاور في محافظة مأرب والبيضاء والجوف والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تنويه وتحذير مهم للمواطنين على ضرورة الابتعاد عن طرق نقيل بن غيلان وفرضة نهم ومفرق الجوف ومدخل ومفرق الجوف وحزم الجوف وجحانة وصرواح مأرب وقانية ومهيلية والجوبة مأرب والباطنة وحزم الجوف وأرحب وسفيان وحزم الجوف. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة تواصل تقدمها بثبات وتحقق انتصارات في جبهتي الجوف والبيضاء. وقال العقيد الركن ماجد قواتنا المسلحة تستهدف اليتامى بالراجمات تمهيدا لدخول القوات والقبائل، وأضاف قواتنا المسلحة على مشارف ذي ناعم بالبيضاء استعدادا لدخولها. أطلقت القوات المسلحة أمس الاثنين عملية عسكرية باتجاه محافظة البيضاء لتحريرها من ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ونقل موقع سبتمبر نت عن مصادر عسكرية قولها أن القوات المسلحة تمكنت خلال العملية من تحرير عدد من المواقع في جبهة الزاهر شملت حيد الخزان والفليحان، وتواصل تقدمها باتجاه عزلة ناصفة وسط انهيارات متسارعة في صفوف ميليشيا الحوثية الإرهابية. دمر طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية في وقت سابق من يوم أمس الاثنين تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقة الرباعي غربي مدينة تعز. وأوضح المصدر أن تعزيزات الحوثية المستهدفة كانت تضم أكثر من 21 آلية عسكرية محملة بالعناصر والعتاد العسكري بينها مدافع من عيار 23 مليمتر. شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة الجمهورية التونسية. وتناقش الدورة بمشاركة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عددا من القضايا والملفات العربية والإقليمية. وفي نهاية الموجز ناقش اللقاء التنسيقي بين السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح لتقييم الوضع الإنساني في المحافظة ومستوى تنفيذ خطة التدخلات الإنسانية للشركاء خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجه العمل الإنساني والاحتياجات الإنسانية القائمة. نهاية الموجز في أمان الله.
1: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. وحديثنا اليوم سيكون عن الأطفال والأخبار الصعبة، كيف نحمي عقولهم الصغيرة من ثقل ما يحدث. ففي عالم تتسارع فيه الأخبار وتصلنا الأحداث في لحظتها، لم يعد الطفل بعيدا عما يحدث من حوله. قد يسمع خبرا في المنزل، أو يلتقط كلمة من حديث الكبار، أو يشاهد مقطعا على الهاتف، أو يرى القلق في عيون والديه، ثم يذهب إلى غرفته ويبدأ في تفسير كل ما سمعه بطريقته الخاصة. وهنا تبدأ مسؤولية الأسرة. فالأطفال لا يحتاجون فقط إلى أن نخبرهم بما يحدث، بل يحتاجون أن نساعدهم على فهمه دون أن يتحول الخبر إلى خوف يسكن داخلهم. وفي أوقات الأحداث والأخبار الصعبة، قد يكون أول ما يحتاجه الطفل هو الشعور بالأمان. إليك رحمة.
1: نعم، لكن ماذا لو استمر الطفل في السؤال؟ هنا علينا أن نسمعه قبل أن نجيبه، نسأله ماذا سمعت، ماذا فهمت، وما الذي أخافك. فقد يكون الطفل خائف من شيء مختلف تماما عما نعتقد، وربما يكون قد فهم من كلمة واحدة أكثر مما قيل له.
0: فالطفل بطبيعته لا يملك قدرته البالغة على التفريق بين ما يحدث أمامه وما يشاهده على الشاشة وما يتخيله. لهذا فإن مسؤوليتنا ليست أن نملأ رأسه بالمعلومات، بل أن نعطيه المعلومات المناسبة لعمره والطمأنينة التي يحتاجها. ومن الأخطاء التي قد نقع فيها دون قصد أن نتحدث أمام الأطفال طوال الوقت من الأخبار. نفتح الهاتف ثم التلفاز ثم نعود للحديث مع الأسرة عن الحدث نفسه، والطفل موجود يسمع كل شيء حتى وإن كان لا يشاركنا الحديث.
1: بالفعل مع تكرار الأخبار أعزائي المستمعين، قد يشعر الطفل أن الخطر موجود طوال الوقت. لذلك من المهم أن تكون هناك مساحة في البيت لا تتحدثون فيها عن الأحداث، مساحة للحديث عن المدرسة وعن اللعب وعن الأحلام وعن الأشياء التي يحبها الطفل. لأن الطفل يحتاج إلى أن يشعر أن الحياة ليست أخبارا فقط، يحتاج إلى وقت يضحك فيه ويلعب ويتعلم ويمارس حياته الطبيعية، بعيدا عن ثقل الأحداث التي قد تكون أكبر من قدرته على استيعابها. وهناك أمر مهم آخر أعزائي المستمعين، ما يشاهده الطفل قد يكون أحيانا أقوى تأثير مما يسمعه. صور صادمة أو مقطع عنيف أو مشهد يتكرر أمامه أكثر من مرة، وقد يبقى في ذاكرته وقت طويل جدا.
0: بالطبع عزيزي المستمع، لذلك علينا أن ننتبه إلى المحتوى الذي يصل إلى أطفالنا، وأن نحرص على ألا يشاهد المشاهد التي لا تناسب أعمارهم، خصوصا تلك التي تحمل صورا قاسية ومخيفة. وهذا لا يعني أن نعيش في عزلة عن الواقع، بل أن تكون أو أن نكون نحن بوابة الطفل إلى هذا الواقع. نختار له ما يناسب عمره، ونشرح له ما يحتاج إلى معرفته، ونمنحه فرصة أن يسأل، ثم نغلق باب الخبر عندما تنتهي حاجته إليه. أما إذا لاحظ الأب والأم تغيرا واضحا في الطفل، قد يصبح أكثر خوفا، أو يرفض النوم وحده، أو تكثر لديه الكوابيس، ويصبح شديد التعلق بوالديه، وتتغير عادته وسلوكيته بشكل ملحوظ. فهنا لا ينبغي أن نقول مجرد طفل وسينسى، بل علينا أن نتوقف قليلا ونسأله ما الذي يشغلك، ونمنحه الوقت ليتحدث، لأن مشاعر الطفل تحتاج إلى من يسمعها قبل أن يحاول تغييرها.
1: نعم، أحيانا أعزائي المستمعين لا يحتاج الطفل إلى حلول كثيرة، يحتاج فقط إلى أن يشعر بأن أحدهم يسمعه. والأجمل أن نمنح أطفالنا وسائل بسيطة للتعبير عن مشاعرهم. فالرسم مثلا قد يكشف لنا شيئا لا يستطيع الطفل التعبير عنه بالكلمات، واللعب أيضا قد يكشف لنا ما يدور في داخله، والحديث قبل النوم قد يكون فرصة جميلة لنطمئن عليه ونسأله عن يومه وما الذي أسعده وما الذي أزعجه وما الذي يشغل تفكير هذا الطفل. علينا أيضا ألا نطلب من الطفل أن يكون قويا طوال الوقت. إذا قال أنا خائف، لا نقول له لا تخف أنت رجل، بل قل افهم أنك خائف ومن الطبيعي أن تشعر بذلك وأنا معك. لأن الاعتراف بمشاعر الطفل لا يزيد خوفه، بل يساعده على فهمها والتعامل معها. وفي المقابل علينا ألا نقدم له وعودا لا نستطيع ضمانها، بل نمنحه طمأنينة صادقة تتناسب مع ما نعرفه وما نستطيع فعله.
0: بالطبع رحمة، وفي النهاية أطفالنا لا يحتاجون إلى أن نضعهم خارج العالم، ولا إلى أن نضع العالم كله داخل رؤوسهم. يحتاجون إلى أب وأم يعرفان متى يشرحان، ومتى يصمتان، ومتى يطمئنان، ومتى يتركان للطفل مساحة لعيش طفولته. ففي أصعب الظروف يبقى للطفل حق في أن يضحك وأن يلعب وأن يتعلم وأن يحلم. ومهمتنا نحن كآباء وأمهات ومجتمع أن نحمي هذه المساحة الصغيرة في حياته، لأن الطفل الذي يشعر بالأمان اليوم هو الإنسان الأكثر قدرة على بناء غد أكثر أمانا. ومن قهوة مربية نقول لكل أب وأم، لا تجعلوا الأخبار الصعبة تكبر داخل أطفالكم، كونوا أنتم صوت الطمأنينة وسط ضجيج الأخبار، استمعوا إليهم، افهموا مخاوفهم، اختاروا ما يصل إليهم، واتركوا لهم مساحة ليعيشوا طفولتهم كما ينبغي. فالأحداث قد تكون أكبر من أعمارهم، لكن الأمان الذي نصنعه حولهم يمكن أن يكون أكبر من الخوف.
1: إذن مستمعين، نتمنى لكم السلامة ولأطفالكم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرة المنوعات.
1: وفي حديثنا في هذه الفقرة أعزائي المستمعين سنتحدث فيها عن كوريا لم تزر سوريا قط، فكيف تتحدث الحلبية كأنها ولدت في حلب؟
0: سمعنا مينا، فتاة كورية تتحدث السورية بطلاقة، إنها لم مع أنها لم تزر سوريا قط، كيف تعلمت الحلبية؟ سؤال يتكرر على مينا الكورية التي أثار طريقة حديثها بالعربية دهشة متابعيها السوريين بعدما لاحظوا أنها تتحدث بلهجة أهالي حلب بطلاقة، حتى أن بعضهم رأى أنها تتحدثها أفضل من بعض الحلبيين. والمفارقة أن مينا لم تزر سوريا في حياتها ولم تتعلم اللهجة في أي مدرسة أو دورة. وفي مقطع نشرته عبر حسابها على تيك توك تروي من أن عائلتها كانت على معرفة بعائلة سورية وكانت تلتقي أفرادها وتسمع حديثهم، لكنها لم تكن تعرف أن العائلة تنحدر من حلب ولم تدرك أن الطريقة التي التقطتها في الكلام تنتمي إلى لهجة المدينة. عرفت ذلك لاحقا من متابعيها السوريين الذين كانوا يلتفون نظرها إلى أنها تتحدث حلبي. عندها فقط اكتشف أن مصدر اللهجة التي اكتسبتها كان تلك العائلة التي عرفها أهلها. وهنا تتحول قصة مينا من موقف طريف إلى سؤال لغوي أوسع، كيف يمكن للإنسان أن يكتسب لهجة محلية من دون أن يعيش في موطنها؟ هل تحتاج اللهجة إلى صف دراسي؟
1: نعم، لا يتعلم الإنسان طريقة الكلام من القواعد وحدها، فالطفل مثلا لا يفتح كتابا ليتعلم كيف يتحدث أهل مدينته، وإنما يسمعهم ويقلدهم إلى أن تصبح أصواتهم وتراكيبهم جزءا من لغته اليومية. والآلية نفسها يمكن أن تستمر في مراحل لاحقة من العمر، وإن كانت درجة اكتساب اللهجة تختلف من شخص إلى آخر. يعرف الباحثون هذه العملية باسم اكتساب اللهجة الثانية. قد أثرت دراسات في علم اللغة الاجتماعي أن التعرض للهجة يمكن أن يؤدي إلى اكتساب بعض خصائصها حتى من دون الانتقال إلى المنطقة التي تنتشر فيها. توصلت دراسة نشرت عام 2026 في مجلة اللغويات الإنجليزية إلى أن اكتساب سمات اللهجة يمكن أن يحدث لدى أشخاص غير متنقلين جغرافيا، وأن التعرض لها قد يكون محفزا لهذه العملية. يشير الباحثون أعزائي المستمعين إلى عوامل أخرى تؤثر في درجة الاكتساب، بينها كثافة التعرض والشبكات الاجتماعية والعمر ومدة الاحتكاك باللهجة والموقف منها. وتدعم ذلك دراسة أخرى للباحثة بي سي إيفانز عن مهاجرين من منطقة أبالاشيا، بحثت تحديدا علاقة الشبكات الاجتماعية باكتساب خصائص اللهجة المحلية.
0: بطبع مستمعينا، فحين نسمع لهجة جديدة لا تصل إلى آذاننا الكلمات وحدها، فمع تكرار المحادثات يمكن أن نلتقط طريقة نطق الأصوات والإيقاع والتنغيم والمفردات التي يفضلها المتحدثون، وحتى بعض التراكيب التي تبدو طبيعية في تلك البيئة. وتشير نظرية التكيف الاتصالي في علم اللغة الاجتماعي إلى أن الأشخاص قد يعدلون طريقة كلامهم أثناء التفاعل، فيقترب أسلوب أحدهم من أسلوب الطرف الآخر، ويعرف هذا التقارب بالموائمة اللغوية. وقد شملت الدراسات مظاهر مثل النطق واللهجة وسرعة الكلام، وهذا يفسر لماذا قد يخرج شخص من جلسات طويلة مع مجموعة من الناس وهو يستخدم كلماتهم أو طرائق نطقهم دون أن يكون قد قرر تعلمها. فاللغة في هذه الحالة تكتسب من الممارسة قبل الدراسة.
1: إذن لماذا تبدو اللهجات صعبة حتى على العرب؟ تجربة مينا تعكس ظاهرة يعرفها كثير من المتحدثين بالعربية، فالعربية لغة واحدة لكن لهجاتها المحلية طورت عبر الزمن أنظمة مختلفة في النطق والمفردات والتراكيب. وقد يفهم العربي المتحدثين بلهجة ما بسهولة لأنه نشأ بينهم، بينما يتعثر أمام اللهجة نفسها إذا لم يسبق له الاحتكاك بها. لهذا قد يحتاج عربي إلى وقت حتى يعتد إلى لهجة أو منطقة أخرى، في حين يستطيع شخص عاش وسط أهلها أن يفهمها ويتحدث بها بصورة تلقائية. الفرق هنا أعزائي المستمعين ليس في معرفة العربية بقدر ما هو في التعرض المستمر لنمط لغوي محدد.
0: بالطبع عزيزي المجتمع، ما يميز قصة من أن الوعي باللهجة جاء متأخراً عن اكتسابها، فهي لم تدخل التجربة وهي تعرف أنها تتعلم الحلبية، ولم تكن تعرف أصلاً أن الأشخاص الذين أخذت عنهم طريقة كلامها أو كلامها ينتمون إلى حلب. واحتاج الأمر إلى ملاحظات المتابعين حتى تربط بين لهجتها والعائلة السورية التي عرفتها أسرتها، وهذه التفاصيل تكشف جانبا من الطريقة التي تعمل بها اللغة في حياتنا اليومية. أحيانا نبدأ استخدام تعبير أو نطق معين لأننا نسمعه كثيرا من أشخاص قريبين منا، ثم نكتشف لاحقا مصدره. وفي حالة منا لم تصلها اللهجة الحلبية من حلب مباشرة، بل عبر علاقة اجتماعية نقلت أو نقلت إليها جزءا من هوية مدينة كاملة من دون أن تنتقل هي إليها، وربما لهذا تبدو قصتها لافتة. يمكن للإنسان أن يحمل لهجة مكان لم يزره فقط لأن أشخاصا من ذلك المكان مروا في حياته. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: اهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا الى جديد واخبار التكنولوجيا.
1: نعم، حسابات الزومبي ثغره امنيه تصنعها بيدك دون ان تدري. في عالم تتزايد فيه الخدمات الرقميه، قد لا يكون الخطر الامني دائما في الحساب الذي تستخدمه يوميا، بل في حساب قديم انشاته قبل سنوات ثم نسيته. هذه الحسابات التي يمكن وصفها بحسابات الزومبي تبقى في بعض الحالات مرتبطه ببيانات شخصيه وكلمات مرور ومعلومات استرداد حتى بعد توقف المستخدم عن استعمالها، ومع مرور الوقت قد تتحول هذه الحسابات المهجورة إلى جزء غير مرئي من سطح الهجوم الذي يمكن للقراصنة استغلاله. لا تعني حسابات الزومبي بالضرورة أنها مخترقة أو أن القراصنة يسيطرون عليها بالفعل، وإنما المقصود حسابات لم يعد المستخدم بحاجة إليها أو يتابعها. توضح شركة مايكروسوفت أن الحسابات غير النشطة تشكل هدف محتمل للمهاجمين، لأنها لا تخضع للمراقبة المستمرة، وقد يؤدي اختراقها إلى وصول غير مصرح به أو حركة داخل البيئة الرقمية أو تصعيد للصلاحيات.
0: بالطبع أعزائي المستمعين، إذن لماذا تمثل الحسابات القديمة
2: خطرا؟ المشكلة الأساسية أن الحساب المهجور لا يتوقف بالضرورة عند الاحتفاظ بالمعلومات، فقد يحتوي على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والاسم والصور وسجلات المشتريات والرسائل أو بيانات أخرى جمعت أثناء استخدام الخدمة، وكلما بقي الحساب دون مراجعة زادت احتمالية أن تظل بيانات قديمة مرتبطة به دون حاجة فعلية إليها. وتزداد الخطورة عندما تكون كلمة المرور المستخدمة بالحساب القديم هي نفسها المستخدمة في خدمات أخرى، حيث تحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية من أن أي بيانات تجديد الدخول المسربة من حساب قديم يمكن أن تصبح مدخلا إلى حسابات أخرى إذا عاد المستخدم استخدم كلمات المرور نفسها. وفي إحدى القضايا التي تناولتها اللجنة استخدمت كلمات مرور ظهرت في اختراق سابق للوصول إلى قاعدة بيانات أخرى، وهنا يظهر أحد أشهر أساليب الهجوم وهو حشو بيانات الاعتماد، الذي توضح مايكروسوفت أن المهاجمين قد يحصلون على قوائم تضم أسماء مستخدمين وكلمات مرور مسربة، ثم يستخدمون أدوات آلية لتجربتها على خدمات متعددة، فإذا كانت بيانات الحساب القديم متطابقة مع بيانات أخرى فقد ينتقل الخطر من حساب مهجور إلى حساب أكثر أهمية.
1: إذن قد لا تكون قيمة الحساب القديم في محتواه وحده، ففي بعض الحالات يمكن أن يستخدم المهاجم الحساب أو يستخدم المهاجم الحساب المخترق لإرسال رسائل احتيالية إلى جهات الاتصال أو تغيير بيانات الاسترداد أو الوصول إلى خدمات مرتبطة به أو محاولة إعادة استخدام بيانات الدخول في مواقع أخرى. تشير جوجل إلى أن الاستيلاء على الحسابات يحدث في كثير من الحالات عندما يحصل المهاجم على اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين، وبما في ذلك عبر إعادة استخدام بيانات اعتماد مسروقة من مواقع أخرى. كما أن الحسابات القديمة قد ترتبط بخدمات أخرى من خلال ميزة تسجيل الدخول باستخدام حساب رئيسي، لذلك لا ينبغي النظر إلى الحساب المهجور باعتباره جزيرة منفصلة، فقد يكون جزء من شبكة أوسع من التطبيقات والخدمات التي منحت صلاحيات الوصول في وقت سابق.
2: وتختلف سياسات الشركات بشأن الحسابات غير النشطة، فعلى سبيل المثال تنص سياسة جوجل على أن الحساب الشخصي الذي لم يستخدم لمدة عامين قد يعد غير نشط، وتحتفظ الشركة بحق حفظ الحساب ومحتواه وبياناته بعد هذه الفترة مع إرسال إشعارات قبل الحذف، وتشمل مظاهر النشاط قراءة البريد أو استخدام خدمات جوجل أو تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل إلى خدمة خارجية. لكن اعتماد المستخدم على أن الشركة ستحذف الحساب تلقائيا ليس استراتيجية أمنية كافية، لأن سياسات الاحتفاظ والحذف تختلف من خدمة إلى أخرى، وقد تظل حسابات أخرى موجودة لسنوات. إذن كيف تكتشف حساباتك المنسية؟ تبدأ عملية التنظيف بإعداد قائمة بالخدمات التي استخدمتها خلال السنوات الماضية، ويمكن البحث في البريد الإلكتروني عن رسائل التسجيل القديمة مثل رسائل الترحيب وتأكيد إنشاء الحساب وإعادة تعيين كلمة المرور والفواتير والاشتراكات. كما يمكن مراجعة مدير كلمات المرور في الهاتف أو المتصفح، لأنه قد يكشف عن مواقع وحسابات لم تعد تتذكرها. ومن المفيد أيضا مراجعة التطبيقات التي تستخدم تسجيل الدخول عبر جوجل أو أبل أو مايكروسوفت، وفحص التطبيقات والخدمات التي سبق منحها صلاحية الوصول للحسابات الرئيسية، وبعد تحديد الحسابات يجب تصنيفها إلى حسابات ضرورية وحسابات نادرة الاستخدام وحسابات لم تعد هناك حاجة إليها. وبالنسبة للحساب غير ضروري يكون حذفه إذا وفرت الخدمة هذا الخيار أفضل من تركه مهجورا.
1: إذن إضافة إلى ما ذكرت محمد، ماذا نفعل قبل الحذف؟ لا ينبغي حذف الحساب فورا مستمعينا قبل مراجعة محتوى، فقد يحتاج على صورة أو مستند أو فواتير أو بيانات تحتاج إليها لاحقا. لذلك ينصح بتنزيل البيانات المهمة أولا وإلغاء الاشتراكات والمدفوعات المرتبطة بالحساب وحذف المعلومات الحساسة إن أمكن، ثم تنفيذ عملية الإغلاق وفق إجراءات الخدمة. أما الحسابات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها فيجب تغيير كلمات مرورها إلى كلمات قوية وفريدة وتفعيل المصادقة متعددة العوامل. توصي لجنة التجارة الفيدرالية باستخدام كلمات مرور مختلفة وعدم إعادة استخدامها بين الخدمات، إلى جانب تفعيل المصادقة الثنائية عندما تكون متاحة. إذن توضح قضية حسابات الزومبي أن الأمن الرقمي لا يتعلق فقط بحماية الحسابات التي تستخدمها اليوم، بل أيضا بإدارة الحسابات التي لم نعد نستخدمها. فكل حساب إضافي يعني بيانات إضافية، كلمة مرور إضافية وخدمة قديمة يمكن أن تصبح هدفا في المستقبل.
2: إذن في النهاية مستمعينا تذكروا أن الحساب الذي نسيتموه قد لا يكون منسيا في عالم الإنترنت، فمراجعته وحذف ما لا تحتاجونه إليه وتأمين ما تبقى خطوات بسيطة تحمي بياناتكم وتقلل فرص استغلالها. فالتكنولوجيا تمنحنا الراحة لكن الوعي وخط الدفاع الأول. هذا كل ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: عدنا لكم مستمعينا إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم في 8 سبتمبر. شهد تاريخ محطات مختلفة، بعضها غير مسار دول وشعوب، بعضها ترك أثر لا يزول حاضر حتى اليوم. وفي عام 1941 بدأ الحصار النازي لمدينة لينغراد السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية، واستمر الحصار سنوات طويلة، أصبح واحد من أكثر أحداث الحرب مأساوية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1943 أعلنت إيطاليا استلامها دون قيد أو شرط خلال الحرب استسلامها دون قيد أو شرط خلال الحرب العالمية الثانية، في حدث شكل تحولا مهما في مسار الحرب.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت وكالة ناسا مسبار أوسايرس ريكس في مهمة علمية إلى الكويكب بينو بهدف دراسة عينات من سطحه وإعادتها إلى الأرض.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2018 أصبحت اليابانية نغومي أوسكا أول لاعبة يابانية تفوز ببطولة كبرى في التنس بعد تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة.
0: وفي عام 2022 توفيت الملكة إليزابيث الثانية من عمر أنها 96 عام، وخلفها ابنها تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2023 ضرب زلزال قوي إقليم الحوز في المغرب بقوة 6.8 درجة مخلفا آلاف ضحايا
0: نتائجها، لكنها جميعا تؤكد أن التاريخ يوما بعد يوم وأن بعض الأيام تبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب مهما مرت السنوات. مستمعين تقبلوا خالص التحية من طاقم البرنامج، كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل موسم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. ها نحن مستمعين الكرام وبعد 9 مواسم من مواسم هذا البرنامج ومروره على 8 مديريات في محافظة مأرب وأكثر من 160 مدرسة حكومية، نطل عليكم من جديد في مستهل موسمنا العاشر، ونطل عليكم من هنا من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. هذه المدرسة الرائدة والتي حققت إنجازا كبيرا في تفوق طالبة من طالبيتها على مستوى الجمهورية، فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، أحييكم في مستهل فقرة حكاية التفوق. حكاية التفوق في هذه الحلقة حكاية غير كل الحكايات، إنها لقاء مع أبرز طالبة في هذا العام في محافظة مأرب. لن نقول أنها إحدى أوائل الجمهورية، بل هي الثانية على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة مأرب. رحبوا معي بضيفتنا في فقرة حكاية تفوق، الطالبة المتفوقة والخريجة المميزة غزة نبيل عايض مهدي من طالبات مدرسة أروى للعام الدراسي 2025-2026 والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة، فأهلا وسهلا بها في مستهل هذا اللقاء. غزة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: نهنئك على ما حصدته من مستوى متفوق وترتيب عالي، فألف ألف مبارك عليك وعلى أسرتك وعلى مدرستك.
1: الله يبارك فيكم.
0: عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
1: اسمي غزة نبيل عايض مهدي، عمري 17 سنة، خريجة من صف ثالث ثانوي، حصلت على المركز الثاني على الجمهورية اليمنية والمركز الأول على محافظة مأرب من محافظة حجة من مديرية المحابشة.
0: بداية هذه الحكاية الجميلة من حكاية التفوق، منذ متى انطلقت غزة لتنافس على الأوائل؟
1: طبعا بداية التفوق كان من أولى مراحل الدراسية، والتفوق لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد من أول ما يلتحق الشخص بالمدرسة. طبعا بدأت مراحل الدراسية في الصف الأول، كنت في محافظة في المحابشة في محافظة حجة. بدأت الدراسة بشغف وباهتمام كبير، في الصف الأول حصلت على المركز الأول، ثم بعد ذلك انطلقت مسيرتي وحاولت بفضل الله وعونه المحافظة على هذا المركز. أيضا الاجتهاد، المثابرة طوال السنين الدراسية كاملة، كنت أيضا من الذي أعتبره أنا من أسباب تفوقي بعد عون الله وتوفيقه، كان هو المحافظة والاهتمام بما تعلمته في السنين السابقة. مثلا عندما أنتقل إلى فصل جديد كنت أحاول الاحتفاظ بما تعلمته في الفصل السابق ليكون مساعد لي وعون لي لما سأتعلمه في الفصل الذي انتقلت له، وهذا كان الشيء الأهم في مسيرة الدراسية.
0: جميل جدا. خلال مسيرتك العلمية والإبداعية المليئة بالتفوق والإبداع في شتى الجوانب كطالبة مدرسة منذ الصف الأول وحتى نهاية الصف الثالث الثانوي، ما هو دور أسرتك في تشجيعك، وكذلك ما هو دور المدرسة؟
1: الأسرة دور كبير وهو الأهم بعد عون الله سبحانه وتعالى، كانت توفر الجو المناسب، الوقت أيضا المناسب والجو المناسب للمذاكرة وللدراسة، أيضا توفر لي ما أحتاجه وما يلزمني في الدراسة، تعيني وتساعدني، تحفز وتشجع وتبعث الثقة في النفس، تغرس فيني أهمية التعليم وأهمية التعلم ومدى تأثيره في المستقبل على أي شخص اهتم بتعليمه. للمدرسة أيضا دور كبير من إدارة ومعلمات وكادر المدرسة بشكل عام، لهم دور كبير في توفير المعلمات المتميزات، كما نقول المتميزات معلمات متميزات توفير الكتاب المدرسي، توفير الجو المناسب للطالب للدراسة والتعلم. أيضا معلماتي كان لهن دور كبير في إثرائنا بالمعلومات وما يلزمنا لتعلم وما يلزمنا للتعلم والاستمرار في النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: في هذا الجانب وهو الجانب الإبداعي أيضا، هل لديك مشاركات قدمتها، تقدمت في منافسات معينة في الجوانب العلمية أو الإبداعية خلال فترة دراستك؟
1: شاركت في مسابقات الصف التاسع اللي كانت في محافظة مأرب، وأيضا مسابقة الملتقى العلمي الصف الثاني الثانوي، أيضا مسابقة الصف الثالث الثانوي الذي كانت هذه المسابقات تحفز على روح المنافسة، تبعث فينا روح المنافسة، أيضا تعيننا وتساعدنا في الاهتمام بالمذاكرة والتعلم، لأن هذا يبعث في الطالب روح المنافسة والاجتهاد أكثر وأكثر.
0: طيب لو انتقلنا إلى آخر الإنجازات والقريب من الذاكرة والذهن، تحقيقك للمركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة وبنسبة 99.75%، لاحظت سماعك لهذا الخبر وإعلان النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي وانتشار الخبر واستقبال التهاني من الأقارب والأصدقاء والإدارة والمعلمات والكوادر التربوية وغيرهم، كيف كان وقع هذا الخبر عليك؟
1: كان فرحة كبيرة وعظيمة، كانت فيها هذه الفرحة مزجت بالدموع، كانت هذه الفرحة هي بعد عون الله وتوفيقه ثمرة اجتهاد وتعب طوال السنين الدراسية السابقة. سجدت فيها شكرا لله على هذه النعمة التي أكرمني الله بها، التي يتمناها أي طالب يدرس في أي سنة دراسية كانت.
0: جميل جدا غزان، وهنيئك ونكرر تهانيك وتهنئة لمدرستك أيضا وأسرتك. رسائل في الختام لزملائك وزميلاتك الطلاب والطالبات في الجمهورية وفي محافظة مأرب بشكل خاص وبالأخص طالبة الثالث الثانوي لهذا العام، رسالتك لهم؟
1: رسالتي لكل طالبة وطالب أن يهتم بالتعليم ويهتم بالتحصيل العلمي، وأن يجعل التعليم هو أسمى ما يطمح إليه، أيضا الاجتهاد المثابرة والصبر والاستمرار وتنظيم الوقت وهو الأهم، الابتعاد أيضا عن أي مشتت من تلفونات وتلفاز وجماعات لا فائدة منها. أيضا رسالتي خصيصا لطلاب الصف الثالث الثانوي أن يهتموا ويهتموا بتعليمهم من أول أن يدخلوا في الصف الثالث الثانوي، لأنه التفوق لا يأتي نتيجة اجتهاد في أوقات الاختبارات أو في آخر أشهر في الأشهر القريبة من الاختبارات، وإنما يأتي من نتيجة تعب واجتهاد من بداية السنة الدراسية بل ومن بداية مراحل الدراسة لدى الطالب.
0: غزة نبيل أكملت استقبال التهاني ثم عادت إلى مدرستها لتشارك إدارتها وزميلاتها المعلمات والتي كنا بالأمس معلماتها في واجب التربية والتعليم، لماذا عادت غزة إلى المدرسة كمعلمة؟
1: هذه المدرسة مدرسة أروى اللي درست فيها من صف الخامس أصبحت بيتنا الثاني، بل ويعني عشنا فيها أسعد لحظاتنا. فبعد أن تخرجت بعد أن أكملت دراستي من الصف الثالث ثانوي، كان لدي شغف بأن أساهم وأرد ولو القليل من الجميل الذي قدمته لنا هذه المدرسة من إدارة ومعلمات، فلم أجد إلا أن ألتحق معهم للتعليم وأساعد في تعليم الأجيال القادمة وغرس الثقة وتحفيزهم على التعلم إن شاء الله.
0: جميل جدا، إذا نتمنى لك التوفيق. في الختام، ما هي أمنيتك وطموحك في المستقبل بإذن الله؟
1: طموحي بإذن الله أن أكمل دراستي الجامعية وبتخصص بإذن الله الطب، لأنفع أسرتي ومجتمعي ووطني وأنفع نفسي أيضا بهذه المهنة الكريمة والعالية بإذن الله.
0: في ختام هذا اللقاء غزة نبيل، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ونكرر تهنئتنا لك ولأسرتك ولمدرستك ولكل أهلك، فألف مبارك عليك.
1: شكرا لكم وأعطيكم العافية إن شاء الله.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام من حكاية التفوق نشكر باسمكم بطلة هذا التفوق التي رفعت الرؤوس عاليا في كل محافظة مأرب بفوزها على مستوى الجمهورية بالمركز الثاني وبنسبة 99.75%. شكرا جزيلا لإطلالتها معنا في هذه الحلقة. تابعونا في الفقرات التالية. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس. يسرني في هذه الفقرة فقرة متألقون أن نلتقي بإحدى الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة مأرب والتي قدمت خدمات تعليمية متميزة في أكثر من محافظة وشاءت الأقدار أن تحل في محافظة مأرب لتستمر في واجبها التربوي والتعليمي كمعلمة من معلمات المدارس الحكومية. يسرني في مستهل هذا اللقاء أن ألتقي بالأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي معلمة اللغة العربية بمدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، فأهلا وسهلا بها.
2: تعريف الشخصي طبعا الأسامة العزيز الأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي معلمة للغة العربية طبعا بكالوريوس لغة عربية. الخبرة طبعا في مجال التدريس أكثر من 25 سنة في مجال التدريس.
0: طيب سلامة العزيز، الخبرة التربوية الطويلة في مجال التدريس والتي وصلت إلى 25 عام، يا ترى ما هي المحافظات التي تنقلت للتدريس فيها؟
2: طبعا المحافظات لم أتنقل إلا إلى أنتقل إلا إلى محافظة مأرب فقط. كنت في في محافظة حجة، طبعا تنقلت في عدة مدارس فعلا، لكن لم أنتقل إلى أي محافظة إلا من محافظة حجة إلى محافظة مأرب.
0: يعني كانت ظروف الحرب والنزوح هي السبب الذي أتى بك إلى هذه المحافظة. انطلاقك للتعليم في محافظة مأرب، ما هي المدارس التي تنقلت فيها؟
2: طبعا منذ النزوح من محافظة حجة إلى محافظة مأرب أول سنة بدأت تعاقدي مع مدرسة أروى، وما زال الأستاذ عبد الله ثابت كان مديرا لها، ثم بعد ذلك المديرة كانت الأستاذة أميرة ثم الأستاذة رشا الله يحفظها. لم أنتقل إلى أي مدرسة، وإنما أحببت هذه المدرسة فهي الكل في الكل يعني في حياتنا، لأنها قريبة منها وقريبة يعني سكني قريب، فلذلك أحببت أن أكون معلمة في هذه المدرسة. وأيضا كذلك أريد أن أنال الأجر الكبير للكثافة الموجودة فيها.
0: جميل جدا. أستاذة أمة العزيز، تواجه اللغة العربية الكثير من الصعوبات لدى بعض الطلبة، ويظهر الأمر أشد ألما أيضا عندما نرى كثير من الكوادر ليست مؤهلة بالشكل الجيد، وبالتالي فيقل عطائها التربوي والتعليمي في مجال اللغة العربية. كمعلمة من أبرز المعلمات في المحافظة في تعليم اللغة العربية، برأيك كيف يتجاوز المعلم بطلابه صعوبات المادة وبالذات فيما يتعلق بالنحو والصرف؟
2: بالنسبة للغة العربية طبعا الكل وأغلب الطلاب والطالبات يشكو من هذه المادة أنها صعبة، لكن أنا بالنسبة لي جعلت المادة أمام الطالبات والطلاب جعلتها سهلة، جعلت أيضا كذلك يعني بالطريقة وبالأسلوب الذي أستخدمه وهو جذب انتباه الطلاب والطالبات وبالذات الطالبات. طبعا أنا أدرس طالبات أيضا كذلك في مجال النحو، تكون الحصة بالنسبة للطالبات أكثر من رائعة. ليش؟ لأنني أبدأ أولا معهم بالطريقة وأسلوب جذاب للطالبات، فبذلك أجعل تسلسلي في الأفكار. وأيضا كذلك المعلم الذي لا يعطي هو المعلم الذي لن يكون عنده إبداع وتحضير ذهني من البداية، يعني حتى ولو هو مثلا مش فاهم، مثلا يكون المعلم فاهم منهجه لكن عنده نوع من التكاسل لا يؤدي الأداء الجيد لأنه ما بيحضرش تمام، التحضير غير تمام، يعني التحضير الذهني هو الأساس. إذا دخل المعلم الفصل وهو لا يجيد تحضيره أمام طلابه جيدا تحصل هناك فوضى ويكون هناك عدم فهم للمادة، ويواجه من هنا خلالها الطلاب من خلالها الطلاب صعوبة في المادة. لكن بحمد الله أنا وبفضل الله سبحانه وتعالى أن وفقني وكثير من الطالبات تهدي لي رسائل ودعوات أنك المعلمة التي جعلت المادة أمامنا سهلة وميسرة، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى.
0: طيب فيما يتعلق أيضا باستراتيجية التعلم النشط وغيرها من الأساليب الحديثة في التدريس، ما مدى أهميتها بالنسبة لمعلم اللغة العربية في وقتنا الحالي وبالذات مع الكثافة الطلابية الكبيرة في مدارس محافظة مأرب؟
2: طبعا التعلم النشط هذا مهم ومفيد جدا بالنسبة للطالبات وأيضا كذلك للطلاب، لكن الكثافة بتجعلنا غير قادرين على تنفيذ هذه الاستراتيجية. بننفذ بعض الأشياء مثل العصف الذهني، الحوار والمناقشة، التعاون أيضا كذا، يعني التعلم التعاوني أيضا كذلك. هذه الاستراتيجية اللي يفكر زاوج شارك، هذه بنستخدمها في أثناء تعليمنا. لكن بقية الأشياء لأن الكثافة الطلابية بتجعلني غير قادرة على إنجاز حصتي، لكن أستخدم هذه تكون لي سهلة. أيضا كذلك في معنا استراتيجية جديدة وهي الجداول الذاتية، وهذه أيضا مهمة جدا. أجعل الطالبة تحضر درسها في البيت وفي المدرسة نقوم بإعداد الدرس، وهذا يعني هذه الاستراتيجية صدق رائعة.
0: أستاذة، ما يتعلق أيضا باكتشاف المعلم للمواهب وتنمية المهارات، معلم اللغة العربية من المعلمين الذين يعول عليهم في مساندة مشرفي الأنشطة والأخصائيين الاجتماعيين في اكتشاف المواهب والمهارات في تنمية مواهب الطلبة في مجال القراءة والإلقاء والإنشاد أيضا والنصوص المسرحية كتابة وإلقاء وأداء. دورك كمعلمة في تنمية مواهب ومهارات طالباتك؟
2: طبعا هذه الأشياء اكتشفها من خلال مواضيع التعبير. أيوة، وأيضا كذلك يعني لما أكلف الطالبة بأداء يعني مثلا واجبات إثرائية أجد بعض الطالبة تنجز ويكون إنجازها يعني رائع وممتاز جدا الصدق، وبعض الطالبات هي عندها نوع من التكاسل أو تعده إعداد بسيط.
0: جميل جدا. طالبات، برزنا من بين يديك وانطلقنا في سماءة في فضاءة الإبداع بشكل كبير جدا، سواء في المستويات العلمية أو الإبداعية. حابة لو ذكرت لنا نماذج من هذه الطالبات.
2: طبعا من الطالبات اللي حصلين على يعني الفوز في مجال القصة أو رواية أو غيرها من هذه الأشياء، طالبات قد تخرجوا من عندنا أنها اللي هي ندى الحناكي، وأيضا كذلك طالبات أخرى اللي هي مودة عبيد، وطالبات أخرى كثيرات. يعني أيضا طالبة اسمها هبة ما زالت تدرس الآن في ثاني ثانوي. كل هؤلاء الطالبات يعني متميزات.
0: جميل جدا. إذا انتقلنا إلى شخصيتك كولية أمر وكأم، اليوم تبارك المحافظة بأسرها لمدرسة أروى كونها حصلت إحدى طالباتها على المركز الأول على مستوى المحافظة، وقبل ذلك على المركز الثاني على مستوى الجمهورية. أنت كولية أمر لهذه الطالبة كونها ابنتك أيضا، ما مدى سعادتك بهذه النتيجة، وما الذي ترسلينه لأولياء الأمور عامة من نصائح في هذا الجانب؟
2: بالنسبة لهذا الأمر، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، وهذا كان فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل لابنتي أن تحيز أو أن تنال هذا المركز، وهو المركز الأول على محافظة مأرب، ثم الثاني على مستوى الجمهورية. فهذا كان إنجاز عظيم بالنسبة لنا، وكان فرح أيضا كذلك. لكن الفضل يعود لمن لله سبحانه وتعالى. طبعا ابنتي كانت لديها شغف ولديها أيضا كذلك اهتمام بالدراسة منذ السنوات الأولى، حتى وصلت في الثانوية، المرحلة الثانوية أول ثانوي ثاني ثانوي كان اهتمامها أكثر، لأنها تريد أن تنال هذا الشرف. أما بالنسبة لرسالتي طبعا لأولياء الأمور، كل ولي أمر لديه أبناء في الثانوية سواء كانوا من أول ثانوي ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي، أن يقدموا لهم الدعم، أن أيضا كذلك الهدوء والجو، وأيضا كذلك يعني يقدموا لهم الجو الهادئ، وأيضا كذلك الدعم النفسي، التشجيع، التحفيز. عدم يعني مثلا ولي أمر في بعض الأحيان قد يكون ابنهم عنده تفوق، فيه تفوق مثلا في الدراسة، فيجعل هذا التفوق يضغط عليه على أنه لابد أن يحصل على معدل ما، فهذا يرجع انعكاس على الأبناء. لكن الذي يريد هنا من الرسالة لأولياء الأمور اللي هو الاهتمام بأبنائهم وتحفيزهم وتشجيعهم وتقديم ما يريدونه من متطلبات الدراسة ويتركوا لهم المجال، وأيضا كذلك يساعدهم في دراساتهم يهتموا بها. فنحن من بدايتها يعني من بداية أمرنا طبعا نزحنا، لكن جل اهتمامنا كان في تعليم أبنائنا.
0: جميل جدا أستاذة أمة العزيز، في نهاية هذا اللقاء أشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا كإحدى المعلمات المتألقات داخل هذه المدرسة، بل اللواتي قدمنا خدمات جليلة للتربية والتعليم في تخصص اللغة العربية على مستوى المحافظة. في الختام شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا وحفظكم الله ورعاكم.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر باسمكم ضيفتنا في فقرة متألقون الأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة اللغة العربية في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة مضمار الإبداع، والتي نلتقي فيها بكوكبة إبداعية مميزة من طالبات مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات في بداية مشوارهم الدراسي في هذا العام الدراسي الجديد. أرحب بهذه الكوكبة الإبداعية من المبدعات في مجالات إبداعية شتى، فأهلا وسهلا بهن ولنتعرف عليهن.
3: اسمي توكل خليل علي مدهش، الصف الأول الثانوي شعبة ألف، إلقاء الإنشاد.

0: توكل خليل.
1: طيب، توكل في جانب الأناشيد الوطنية ونحن في شهر سبتمبر، شهر الثورة والثوار، يا ترى ما هي الأنشودة التي ستتحفين بها في هذه المناسبة؟
0: يعني أكون مشاركة في الحفل وأكون مستعدة يعني بأي وقت.

0: جميل جدا. إذا توكل مدهش، الطالبة المتميزة في الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
1: اسمي الطالبة آلة عبد الكريم العصيمي، الصف الأول الثانوي الشعبة ألف. موهبتي هي تأليف القصص، وبدأت هذا الشغف منذ كنت في الصف الخامس الابتدائي، ولدي أكثر من قصة، وآخرها قصة تحكي على رجل كان بائسا في حياته، ثم أتت طفلة عمرها 6 سنوات وغيرت حياته، ثم تبناها وصارت ابنته.
0: في المجال القصصي، هل لديك مشاركات في المسابقات الإبداعية على مستوى المدرسة أو المديرية أو المحافظة؟
1: لا، هذه أول مرة.
0: إذن حابة أن تستعدي في هذا العام للمشاركة في مسابقة المحافظة الإبداعية في مجال القصة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله بكل تأكيد.
0: إذن آلاء عبد الكريم المبدعة في مجال الكتابة القصصية، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي أريان هائل، عمري 9، صفي الصف الرابع، عمري 9، الشعبة ألف. موهبتي اللقاء، إلقاء.
0: طيب، في جانب الإلقاء، هل تقدمين الكلمات في الإذاعة المدرسية وكذلك أيضا في أي مركز تحفيظ أو داخل الصف؟
2: أيوة.
0: اسمعينا كلمة من كلماتك.
2: قبل أن نبدأ دعونا نصمت قليلا، ليس لأن الكلمات تعجز، بل لأن هناك وجعا أكبر من أن يقال في مكان من هذا العالم. لا تحكى الحكايات للنوم، بل تروى لتقاوم الخوف ولتثبت القلوب في وجه الألم. هناك حيث يولد الصبر من بين الركام، ويكبر الأمل رغم كل شيء، وتبقى الأرواح معلقة بحلم بسيط أن يعيشوا كما يعيش البشر. ما سمعتموه الآن ليس تمثيلا، بل صدى واقعا ما زال يكتب كل يوم.
0: جميل جدا. هل لديك مشاركات في العمل المسرحي في المدرسة أو خارجها؟
2: أيوة.
0: إيش شاركت؟
2: شاركت قبل.
0: بجيبك المثورية في الإذاعة ولا تمثلي في المسرح؟
2: أيوة.
0: إذن المبدعة والزهرة الجميلة أريام هائل في الإلقاء، وكما سمعتم جميعا إلقاءها الجميل، شكرا جزيلا لك.
3: أنا اسمي سراء أحمد محسن الزيادي، الصف الأول الثانوي الشعبة ألف. موهبتي التأليف، ألفت، بدأت هذه الموهبة من الصف السابع، لكني لم ألقى، يعني ما كنت يعني حد يشجعني في هذا، فوقفت للصف التاسع وأنا في عضلتي كنت أسمع صوت داخلي كان يقول لي هيا عودي إلى الكتابة. بدأت كتابتي من عضلة الصف التاسع، وكتبت قصة ابتسامة خلف الدموع، وهي فتاة تريد أن تذهب إلى من أوقعتها إلى هذه الدنيا، وتريد أن ترى الحرية الصح، وتريد أن تبقى حياتها سعيدة كما الناس.
0: طيب، هل لديك مشاركات على المستوى المركزي داخل المديرية أو المحافظة أو في المنتديات الشبابية والثقافية أو في مراكز التحفيظ؟
3: أنا مرة في المركز التحفيظ، وكان عمري يمكن 9، كان أنا في الأزهار بس.
0: إذن المبدعة إسراء أحمد في مجال التأليف وكتابة القصص، شكرا جزيلا لك.
4: أنا آلاء مختار، في الصف الأول الثانوي، موهبتي الرسم وكتابة قصص مصورة.
0: جميل جدا. في جانب الرسم، ما هي ألوان الرسم التي تجيدينها؟ هل تهتمين أيضا برسم الشخصيات أم كعادة كثير من الفتيات الاهتمام بالإنمي؟
4: صراحة أهتم بالإنمي، رسم الإنمي، لأني أكتب حاليا قصة إنمي أو يسموها مانجا.
0: في مجال الرسم التعبيري كالرسم المتعلق مثلا بالثورات والكفاح الوطني، ما يتعلق أيضا بالصحة بالتعليم بالأم، هل لديك رسمت في هذا الجانب؟
4: لا.
0: ما المانع أن تشاركي في هذا الجانب؟
4: لم أفكر من قبل في هذا، ما قد فكرت يعني من قبل في رسم أشياء كهذا، أرسم بس شخصيات، لأني بدأت أكتب قصة ذاك أرسم الشخصيات الذي في القصة بس.
0: في جانب الرسم الإلكتروني واستخدام الحاسوب أيضا في الرسمات، هل لديك ميول إلى هذا الجانب أم فقط تكتفين بالرسم بريشتك وأقلامك؟
4: أكتفي بالرسم بالقلم الرصاص.
0: إذن المبدعة آلاء مختار في مجال الرسم والقصص المصورة، شكرا جزيلا لك.
5: اسمي ولاء حمود، الصف الثاني ثانوي، الشعبة باء، الموهبة الطبخ.
0: في مجال الطبخ والتدبير المنزلي كنشاط من الأنشطة المدرسية المهمة في مدارس الفتيات، ما مدى مشاركتك في هذا النشاط وهل تقدمت لإحدى المسابقات في هذا الجانب؟
5: نعم، تقدمت في مسابقة توب شيف السنة الماضية.
0: هل حصلت على مركز متقدم داخل المدرسة أو خارجها؟
5: نعم، حصلت على المركز الثالث.
0: جميل جدا. هذه المهارة في الطبخ وصناعة الحلويات بالذات، من أين اكتسبتها وما مدى إتقانك لها اليوم؟
5: أختي معها مشروع منزلي في البيت، يعني درست أخذت دورات واكتسبت المهنة منها، يعني كنت أشوفها وكذا ويعني ونساعدها مع بعض، نكون نتساعد يعني المشروع، اكتسبت منها العمل.
0: على ذكر مسابقة توب شيف ماري المدرسية في صناعة الحلويات، هل تنوين أيضا المشاركة بشكل أقوى في هذا الموسم؟
5: نعم.
0: إذن بإذن الله أن تنالي نصيبك من الفوز على مستوى المدرسة وعلى المستوى المركزي إن شاء الله. إذن الطالبة ولاء حمود في مجال التدبير المنزلي وصناعة الحلويات، شكرا جزيلا لك.
6: اسمي الطالبة فاطمة عبد الله زميلان، الصف الثاني الثانوي، الشعبة جيم. مواهبي لدي عدة مواهب، منها النحت ومنها الأعمال اليدوية ومنها الفخار.
0: طيب، الأشغال اليدوية والمشاركة فيها في الأنشطة المدرسية، هل قدمت نماذج من إبداعاتك للمدرسة أو شاركت في مسابقات على مستوى المدرسة أو المديرية والمحافظة؟
6: قدمت في مجال الأنشطة يعني وعرضوها في الاحتفالات.
0: جميل جدا. من أبرز ما قدمت مدرسة أروى خيمة التراث الشعبي والأكلات الشعبية، ما مدى مشاركتك في هذه الخيمة التراثية المهمة وهذا الجانب الإبداعي المهم؟
6: دخلت في النحت فقط والأعمال اليدوية.
0: ما الذي قدمتي في هذا الجانب بالضبط؟
6: لوحات منحوت فيها عبارات المدرسة، الشعار الخاص بالمدرسة فقط.
0: إذن المبدعة فاطمة عبد الله في مجال الأشغال اليدوية والنحت والمجسمات، شكرا جزيلا لك.
7: أنا الطالبة لبنان علي مسعود، صف الثالث ثانوي، شعبة جيم. موهبتي هو الإنشاد.
0: في مجال الإنشاد وجوانب الغناء والإنشاد الأنشطة الوطنية، ما هي المشاركة التي تضحي فينا بها في هذا الجانب ونحن في شهر سبتمبر الثورة والأحرار؟

0: إذن المبدعة لبنان مسعود في مجال الإنشاد والأصوات الجميلة في الغناء، شكرا جزيلا لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي شذا جبر، الصف الثالث الثانوي، العمر 17، الموهبة الإلقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في رحاب مدرسة أروى من جديد. أنتم يا ما نحسبكم بذور الغياهب بحور المواهب، ذوائب الذوائب، يا نبيع الهدى وحول النوادي وأقمار الدياجي والدآدي، أزف لكم من أعماق قلبي تحيات جليلات رواسٍ، معبقة بأريج الورود مسربلة بالهناء والندى، يود كل غصن جرت من لهاته. فأهلا وسهلا بكم في حفلنا البهيج، إذ أول ما نستهل به قراءة القرآن الكريم.
0: طيب جميل جدا. إذن وأنت تجيدين تقديم الإذاعة المدرسية والإلقاء أيضا، ما مدى مشاركتك في المسابقات الإبداعية في هذا المجال على مستوى المدرسة أو في المحيط الجغرافي للمدرسة؟
1: أنا شاركت في المدرسة لكن خارجها لا، وشارك في جامعة.
0: طيب هل جربت أيضا تسجيل مقاطع صوتية من كلماتك الجميلة وإلقائك المتميز؟
1: نعم، في التلفون في البيت.
0: إذن المبدعة شذا جبر في مجال الإلقاء وتقديم الإذاعات المدرسية والتقديم الإذاعي، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي جليل الخميسي، صف الثاني ثانوي، شعبها. أرى في الكتابة بحر، إن دخلته أصبحت غريق، مرات تتمنى أن تخرج منه ومرات يحلى لك الغرق. بالنسبة للظروف الراهنة كتبت عن ما يعيش شعبنا في الوقت الحالي، شعب أقصى متطلباته أن ينعم بأرضه، يترنح يمنة ويسرى، فإذا بالبلاء يدنو من كل جانب، وبالرغم من ذلك ما زال في جوفه نبضة عصية على الانطفاء وشرارة قوية لا تموت، ثمة في رمادنا شرارة لا تموت، وشعب يصرخ متهالكا وكأن لا عكازة له.
0: جميل جدا كلماتك والمفردات التي تكتبينها وتعبرين عن الجوانب الوطنية وعن الجوانب الإنسانية أيضا، هل جسدت مثل هذه المقالات؟ حاولت أن ترسليها إلى أشخاص؟ حاولت أن تكتبيها على جدران المدرسة في لوحات فنية؟
2: نعم، شاركت في مسابقة المحافظ بقصة كانت اسمها ماضي اللئيم محاضر جميل، عن انتقالي من مدرستي إلى مدرسة أروى، وأيضا كتبت شعر بمجيئكم إلى هنا، خطوات من المجد بالجد تبتذل، وعودة بنبض العلم تحتسب، عاد الصباح، عاد الصباح ليمدد لأروى بحلته، صبح جديد بنور العلم نبدأه، فاكتب لنا يا رب توفيقا وتسديدا، لنكون أملا لشعب من الجهل قد تعب.
0: إذن جليل الخميسي المبدعة في الشعر وفي الإلقاء وكتابة المقالات، شكرا جزيلا لك.
3: اسمي فاطمة عبد الفتاح، العمر 17 سنة، الصف الثالث ثانوي، موهبتي الخط، شاركت في موهبة الخط في المدرسة وحصلت على المركز الأول على مستوى المدرسة
0: في مسابقة محافظة المحافظة للطالب المبدع كأبرز المسابقات الإبداعية في محافظة مأرب، هل شاركت في هذا المجال؟
3: لا.
0: ما هي أبرز الخطوط التي تجيدين كتابتها؟
3: الخط الديوان والخط المسند وخط الرقعة وكثير من الخطوط.
0: جميل جدا. هل حرصت أيضا على تعلم بقية قواعد الخطوط التي ربما تسمعين عنها ولم تتقنيها؟
3: نعم.
0: هل تنوين المشاركة في هذا الموسم من مسابقة محافظة المحافظة وتحقيق مستوى متميز على مستوى المحافظة؟
3: إن شاء الله. نعم.
0: بما يتعلق بالأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية الكبرى ومنها سبتمبر والأعياد الوطنية في 26 من سبتمبر، هل تنوين تقديم أيضا لوحات فنية بخطك الجميل تعبر عن هذه المناسبة الثورية العظيمة في قلوب اليمنيين؟
3: نعم.
0: إذن فاطمة عبد الفتاح الخطاطة الرائعة، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الفقرة الإبداعية مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم الطالبات المتميزات من مواهب متعددة في مدرسة أروى، والتي هن نموذج مصغر للإبداع في هذه المدرسة، شاكرين لمشرفة الأنشطة بالمدرسة وللمسؤولة الإعلامية أيضا الأستاذة أفياء العبسي، ولمشرفة الأنشطة الأستاذة حنان المسوري. شكرا جزيلا لإدارة المدرسة أيضا على تعاونها. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الختامية لهذه الحلقة، فقرة هموم وتطلعات إدارية. هنا في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة، يطيب لنا أن نلتقي بضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي مديرة مدرسة أروى، فأهلا وسهلا بها. أستاذة رشا، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بكم الأستاذ أحمد القبري من إذاعة مأرب، حياكم الله في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات.
0: ونحن أيضا نحييكم ونشكر جهودكم في جوانب خدمة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك أيضا نهنئكم بمناسبة ما حققته المدرسة من إنجاز كبير على مستوى الجمهورية بحصول إحدى طالباتها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة في نتيجة الثانوية العامة، فمبارك عليكم هذا التألق.
4: مبارك لنا جميعا، هذا هو يعتبر إنجاز عظيم للمدرسة وللمحافظة بشكل عام، لأن الطالبة أخذت محافظة مأرب إلى منصة الأوائل في على مستوى الجمهورية اليمنية.
0: أستاذ رشا، نعود إلى بداية اللقاء، عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
4: الأستاذ رشا عبد العزيز العبسي مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات، ليسانس أدب لغة إنجليزية جامعة صنعاء فرع مأرب، معلمة مدة 12 عام، مديرة مدرسة أروى لمدة 4 سنوات.
0: في جانب الإنجازات التي تحققت للمدرسة، ولا شك أن لديكم الكثير من الإنجازات، يا ترى ما هي أهم ما حققته المدرسة خلال هذه السنوات؟
4: أولاً، مدرسة أروى كانت فتحت كمدرسة للبنات، اعتمدت في عام 2010 كمرحلة أساسية، ثم أضيفت افتتحت المرحلة الثانوية في عام 2014، حصلنا على مبنى مستقل للمدرسة في عام 23-24، كان بدعم منظمة الكويت بإشراف السلطة المحلية وإشراف أيضا مكتب التربية في المحافظة. المدرسة ضمت، تعتبر المدرسة أكبر مدرسة بنات في المحافظة، حيث وصل عدد الطالبات اليوم إلى 4200 طالبة. تعتبر مدرسة البنات الوحيدة في مدرسة البنات الثانوية، تعتبر أساسية ثانوية في المطار، في حي المطار تعتبر هي الوحيدة. الإنجازات إنجازات كبيرة، لأن المدرسة أولا قبل أن أكون فيها كمديرة مدرسة عملت فيها كمعلمة بمادة اللغة الإنجليزية. حققت المدرسة الكثير من نقول الإنجازات في الجوانب المعرفية المهارية للطالبات. اهتمت في الجانب المعرفي أو نقول الجانب التعليمي، في الجانب التعليمي تم التنوع في استخدام الاستراتيجيات تنمية المهارات الفنية المختلفة في مجالة الأنشطة بحكم الكثافة الطلابية للطالبات. في لدينا الكثير من المواهب، أطلقت المدرسة سنويا كانت تطلق في مسابقات في مختلف المجالات، القرآن الكريم، في الشعر، في الرسم، في الإنشاد والإلقاء، سمينا كل مسابقة على حدة، مثلا كناري أروى كانت للطالبات أفضل صوت إنشادي، رسامة الكلمات للطالبة لتكتب المقالة، سفيرة الفكر للطالبة لتكتب القصة القصيرة. في إنجاز كثير في هذه الأشياء، وواجهنا وأيضا طورنا مرحلة تسمى التدبير المنزلي، اهتمينا فيها بحكم أنها طالبات، نحن بنات يعني طالب البنات، حاولنا نوعي الطالبات في أشياء في التدبير المنزلي، وكذلك شاركنا في مسابقة توب شيف الموجودة في محافظة في المحافظة. كذلك عندنا بالنسبة للجوانب العلمية المسابقات المنهجية شاركنا فيها على مدار سنوات 9 وثاني وثالث ثانوي، الملتقى العلمي الثاني ثانوي حصلنا المركز الأول في عندما كنت مديرة مدرسة طبعا في عام 24-25 في الصف التاسع. صف الثالث ثانوي العام الماضي وصلنا إلى المرحلة نقول المرتبة الثانية. في الملتقى العلمي حصلنا على المركز الأول في مادة الرياضيات. أكبر إنجاز هو يعتبر إلى الآن ولله الحمد حصول الطالبة غزة على المركز الأول من أوائل المحافظة والثاني على مستوى الجمهورية. هذه تعتبر إنجازات، ونحن إن شاء الله مستمرين. وهذه العام لدينا خطة بحيث ننقل المدرسة نعتمد فيها نقلة نوعية، بحيث نحن أعدينا تم إعداد دليل احترافي لمشروع يسمى أروى تصنع القادة. لم نعد نكتفي فقط في التعليم وأخذ الدروس فقط، نحن نسعى إلى تكوين قيادات طلابية كبيرة.
0: جميل جدا. أستاذ رشا، أكثر من 4000 طالبة في هذه المدرسة وعدد من الإداريات والمعلمات، كم عدد الكادر في هذه المدرسة؟
4: العام الماضي كان عدد المعلمات الكادر معلمة وإداريات 96، هذا العام رفعنا خطة إلى مكتب التربية ب 111 معلمة. لا زلنا نواجه في نقص في العقود، كذلك المعتمد إلى الآن 75 عقد، ونحن في العجز لدينا 26 عقد. نحاول طبعا، العجز هو مش فقط بسبب نقص الموارد المالية، لأن المدارس الآن تعتمد بشكل أكبر على المتعاقدين، القوة الثابتة تعتبر قوة ثابتة قليلة في الميدان، فالاعتماد الأساسي كله يعتبر على المتعاقدين. المدرسة بحكم كثافة الطالبات فتحتاج إلى مدرسات أكثر، إدارية أكثر للإشراف كأخصائيات وما إلى ذلك.
0: فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب، يا ترى ما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عملكم؟
4: إيجاد التخصصات، أول إعاقة هي إيجاد التخصصات بالذات المرحلة الثانوية في مجال الرياضيات واللغة العربية والمواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والأحياء. كذلك الفصول، قلة الفصول، عدد الطالبات لا يتناسب مع عدد الفصول المتوفرة. المجلس المحلي أضاف لنا 9 فصول، ولكن لازلنا في حاجة إلى الأكثر من قبل المجلس المحلي في المديرية والمحافظة، ولكن المدرسة في حاجة، والآن الدور الثالث في طور البناء 6 فصول، ولكن لازلنا للأسف بسبب الكثافة الطلابية الموجودة لدينا بحاجة إلى إضافة فصول. كذلك نحتاج إلى إضافة معامل حاسوب، معامل علوم، مكتبة، هذه الأشياء تضيف، الهدف منها تحسين جودة التعليم.
0: أمام كل هذه الصعوبات لا تزال أروى شامخة، وكل عام تبرز إنجازا جديدا، سواء بحيث الفوز على مستوى المديريات أو المديرية والمحافظة بالمسابقة المنهجية والعلمية، أو ما حقق مؤخرا بنيل طالبتكم غزة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة. يا ترى ما هي أهم الطموحات والتطلعات التي تسعون لتحقيقها خلال هذا العام بالذات؟
4: نحن نسعى إلى أن ننقل المدرسة لتكون للمدرسة نقلة نوعية، نسعى لتحويلها إلى مؤسسة تعليمية، مؤسسة تعليمية ستكون فلذلك نركز على المعلم، نركز على الطالب، نركز على الجانب الإلكتروني، لأنها بهدف نقول كيف نسير مع الركب ولا نتخلف عليه. فإن شاء الله أروى كانت وستظل وستكون أفضل مدرسة نموذجية على مستوى ليس المحافظة فقط وإنما مستوى الجمهورية، وهذا العمل لن يكون بيدي وحدي وإنما بيد الفريق بشكل كامل، فريق إداري، معلمات، وكذلك طالبات، أولياء الأمور، شركاء النجاح اللي نعتبرهم معنا، أيضا كذلك الدعم الأساسي اللي هو من قبل مكتب التربية ومن قبل السلطة المحلية.
0: في ختام هذا اللقاء أستاذة رشا، نتمنى لكم التوفيق وبإذن الله أن تنالوا كل ما تطمحون إليه وأن تحافظوا أيضا على ما حققتموه من إنجازات. في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا لك.
4: الشكر الجزيل لكم، شكرا لمتابعتكم ودعم المدرسة بشتى المجالات وشتى الفعاليات.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، من هموم وتطلعات إدارية نشكر باسمكم ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي، مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات، شكرا جزيلا لها. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الأولى من موسمنا العاشر من برنامج نبض المدارس، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. نقلنا لكم فقرات هذه الحلقة من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، شاكرين لإدارتها حسن تعاملها وتعاونها في نجاح تسجيل فقرات هذه الحلقة، والشكر لوكيلة المدرسة الأستاذة خلود السويدي ولأخصائية المدرسة ومشرفة أنشطتها الأستاذة حنان المسوري، والشكر الجزيل أيضا للمسؤول الإعلامية بالمدرسة أفياء العبسي. شكرا جزيلا لكل كادري أروى ومعلماتها وطالبتها أيضا وإدارتها. تابعونا في حلقة قادمة بإذن الله، ومع نبض مدارس جديدة أترككم في رعاية الله وحفظه. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
2: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

أبطال جيشنا الوطني العظيم فرسان الحق والواجب، لن يعود اليمن السعيد إلا بسواعدكم يا أولي البأس الشديد، ولن يخرج الوطن من أزمته إلا عبر رجال أشداء على الأعداء رحماء بينهم. نعم، رجال صنعتهم العقيدة القوية وصقلتهم المحن الشديدة، رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم، رجال كالأسود ليوثا وكالسحاب غيوثا وكالجبال قمما وكالنار حمما، رجال يصدق فيهم قول الحق جل في علاه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الأيام دول متغيرة والأزمات كشافة فضاحة تظهر معادن الناس وتكشف حقائق البشر، فمن صادق وكاذب ومن أمين وخائن ومن مجاهد وقاعد ومن ثابت ومنبطح، وشأن الأزمات في الناس كشأن النار في المعادن، فالمعدن الخسيس يفنى والذهب الخالص يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

أيها الرجال الصناديد والأبطال المحاديد، إنما يجري اليوم غربلة وتمحيص لمعرفة الرجال من أشباه الرجال وتمييز بين الطيب والخبيث، فلا يثبت أمام هذا التمحيص إلا رجال كالجبال ثباتا وشموخا وكالبحار عمقا وعطاء. يا أبطال جيش الوطني الصامل، أنتم من سيعيد لنا مجدنا ويحقق لنا عزنا ويبني وطننا ويحفظ ديننا ويرفع رايتنا. رجال لا كالرجال، رجال صنعوا في محاضن الأزمات وتربوا في مدارس الامتحانات، عيشهم في الخنادق إلى الفنادق تعرفهم ساحات الوغى لا أسواق الخنا. رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، رجال ولدوا من رحم المعاناة والأزمات، فالأزمات تصنع الرجولة والبطولة وتخرج للأمة خير سادة وقادة.

أيها المناضلون الأحرار والأطهار، لا خيار إلا المضي قدما لتحرير الوطن وانتشاله من دوامة الحمم المهلكة لجداره الشامخ، وبرفع الظلم والطغيان عن شعبه العريق. وأنتم لديكم العزيمة والإصرار والإرادة والإيمان العظيم الذي يقهر عصابة الانقلاب ويقهر أسيادهم المجوس وينقذ وطنكم ويحفظ كرامة شعبكم. يا أصحاب الوفاء والثبات، بفارغ الصبر ينتظر الوطن الخلاص والانعتاق من نكبة العار والدمار وكل إفرازاتها الخبيثة اللعينة. فأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم تملكون ما يفتقد إليه الآخرون. تملكون العزيمة والإرادة والإيمان بعدالة قضيتكم، لأنكم عشاق الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن أرضكم وعرضكم وكرامتكم وعزكم وشموخكم ودينكم، رافضين الخضوع والخنوع والذل.

0: أيها الرجال الأبطال، إن للرجولة مظاهر واضحة ومفاهيم ظاهرة، من تشبث بها وتمسك كان رجلا حقا وصدقا.
1: نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. القائد الأعلى يحيي انتصارة القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين جراء استهداف ميليشيا الحوثي تجمع للنازحين بمأرب. القوات المسلحة تحذر المواطنين من استخدام عدد من الطرق والمحاور في مأرب والبيضاء والجوف. القوات المسلحة تتقدم وتحقق انتصارات ميدانية في جبهتي الجوف والبيضاء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. وجاء ذلك خلال اتصالات أجراها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للإطلاع على مستجدات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية بكفاءة ومسؤولية. وأشاد القائد الأعلى بما حققته القوات المسلحة من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وقال فخامة الرئيس إن الميليشيات الحوثية التي اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام تتحمل مسؤولية عواقب مغامراتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد رئيس مجلس القيادة أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، قائلا أن رفض الميليشيات لقرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع على اليمنيين أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. هذا وأشاد فخامة الرئيس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين الوطنيين الذين أظهروا إصرارا متزايدا على إنهاء عبث الميليشيات وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع الميليشيات. ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها القوات المسلحة والسلطات المختصة معا حفاظا على سلامتهم وتيسيرا لإجراءات وتأمين المناطق، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتسهيل وصول المساعدات وإغاثة النازحين ستظل في صميم واجبات الدولة وقواتها المسلحة. هذا وترحب فخامة الرئيس على أرواح الشهداء الأبرار من أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وموجها الجهات المختصة بمواصلة رعاية أسر الشهداء وتوفير العلاج والرعاية اللازمة للجرحى والوفاة بحقوقهم المكفولة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وأخلاقيا لا يقبل التهاون أو التأخير. ارتكبت ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس الاثنين مجزرة مروعة إثر استهدافها بعدد من المقذوفات أحد تجمعات النازحين بمديرية رغوان شمال محافظة مأرب. أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال. وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيان صادر عنها أن القصف الحوثي تسبب إلى جانب الخسائر البشرية من النازحين في إلحاق أضرار جسيمة بمساكنهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن نحو 16 مأوى دمر بما تحتوي من آثاث وفرش وأدوات ومستلزمات منزلية، ما تسبب في فقدان 23 أسرة لأماكن الإيواء وممتلكاتها الأساسية، فضلا عن تضرر 3 سيارات إحداها تعرضت لأضرار بالغة وأصبحت خارج الخدمة. وعبرت الوحدة التنفيذية عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة المروعة، مؤكدة أن استهداف المدنيين والنازحين ومخيمات الإيواء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف عن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة الأسر النازحة للخطر. وطالبت بتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر المتضررة وحصر الأضرار والخسائر وتعويض الأسر المتضررة وفق الإمكانات والآليات المتاحة. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق والركن طارق صالح أن القوات المسلحة تمكنت من كسر المشروع الإيراني الذي خطط ليعلن السيطرة على باب المندب، وأضاف خلال زيارته جرح الجبهات في مستشفيات المخا بمحافظة تعز أن انطلاق الجبهات ضد الحوثي وإيران سيعزز الصمود ويحقق الانتصارات حتى تحرير صنعاء. واطمأن عضو مجلس القيادة على صحة قائد الفرقة الخامسة في المقاومة الوطنية العميد الركن عدي العماد والجرحى الأبطال الذين يتلقون الرعاية الطبية، مشيدا بتضحياتهم وأدوارهم البطولية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني في جبهة الساحل الغربي. وجدد الفريق طارق صالح التأكيد على هدف تحرير صنعاء وكامل التراب الوطني وإنهاء مشروع الحرس الثوري وميليشياته في اليمن. أهب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيري بجميع المواطنين وسائقي المركبات عدم استخدام عدد من الطرق والمحاور في محافظة مأرب والبيضاء والجوف والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تنويه وتحذير مهم للمواطنين على ضرورة الابتعاد عن طرق نقيل بن غيلان وفرضة نهم ومفرق الجوف ومفرق الحزب أو حزم الجوف وجحانة وصرواح مأرب وقارية وماهلية والجوبة مأرب والباطنة وحزم الجوف وأرحب وسفيان وحزم الجوف. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعريضهم لأي مخاطر، مؤكدا أن سلامة المواطنين تمثل أولوية مهيبا بالجميع التعاون والالتزام بالتنويه حفاظا على أرواحهم. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة تتقدم وتحقق انتصارات ميدانية كبيرة على ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جبهتي الجوف والبيضاء. وقال العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة تحقق تقدما وانتصارات في جبهتي الجوف والبيضاء في إطار العمليات الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. إلى ذلك أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة تواصل تقدمها بثبات وتحقق انتصارات في جبهتي الجوف والبيضاء. وقال العقيد الركن ماجد النزيلي قواتنا المسلحة تستهدف اليتامى بالراجمات تمهيدا لدخول القوات والقبائل. وأضاف قواتنا المسلحة على مشارف ذي ناعم بالبيضاء استعدادا لدخولها. ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى ترك محاور التقدم والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة حماية لأرواحهم. هذا ونفذت ألوية العمالقة ضمن القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة البيضاء. وأكدت مصادر ميدانية أن ألوية العمالقة تمكنت خلال العملية من تحرير مواقع استراتيجية متقدمة ومناطق كانت تتمركز في الميليشيات بعد مواجهات معها وإجبارها على التراجع من تلك المواقع. وأضاف المصدر أو المصادر أن ألوية العمالقة ألحقت بميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرة إلى مصرع ما لا يقل عن 23 عنصرا حوثيا وإصابة العشرات خلال المواجهات، إلى جانب تكبيد الميليشيات خسائر في معداتها وآلياتها العسكرية. دمر طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز. وقال مصدر عسكري في محور تعز العسكري لسبتمبر نت إن طيران الحربي استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثية الإرهابية كانت في طريقها لتعزيز مواقعها في جبهات القتال غربي المدينة وتمكن من تدميرها. وأوضح المصدر أن التعزيزات الحوثية المستهدفة كانت تضم أكثر من 21 آلية عسكرية محملة بالعناصر والعتاد العسكري بينها مدافع من عيار 23 وتأتي الضربة في إطار الإسناد الجوي الذي تقدمه القوات الجوية لوحدة القوات المسلحة. واستهدف تحركات وتعزيزات ميليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية في مختلف جبهات القتال. لقي 13 عنصرا من ميليشيا الحوثية الإرهابية مصرعهم وأصيب 10 آخرون خلال محاولة تسلل فاشلة أحبطتها القوات المسلحة في محور تعز بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز. وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إحباط محاولة تسلل وأوقعت خسائر بشرية في صفوف عناصر الميليشيات المهاجمة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة في محور تعز تعاملت مع محاولة التسلل وأفشلتها قبل تحقيق أهدافها. إلى ذلك نزعت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة لميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات الساحل الغربي من محافظتي تعز والحديدة. ناقش اللقاء التنسيقي بين السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح لتقييم الوضع الإنساني في المحافظة ومستوى تنفيذ خطة التدخلات الإنسانية للشركاء خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجه العمل الإنساني والاحتياجات الإنسانية القائمة. وتناول اللقاء الاستعداد للانعكاسات الإنسانية على المحافظة جراء التصعيد العسكري لميليشيات الحوثية الإرهابية خدمة لأجندة إيرانية واستهدافها الأحياء والأعيان المدنية والمخيمات السكنية. ودعا وكيل المحافظة المنسق الإنساني المقيم في اليمن وشركاء العمل الإنساني إلى إعطاء محافظة مأرب أولوية أكبر ضمن خطط الاستجابة الإنسانية والتمويل الدولي. وأوضح الوكيل مفتاح أن حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لا يزال يفوق القدرات والموارد المتاحة وتوقعات أن تزداد أكثر في ظل التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي حاليا واستهدافها الأحياء والقرى السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النازحين. ومن جانبه استعرض مدير مكتب الأوتشا بمأرب أسامة البيطار السياق الإنساني في محافظة مأرب التي تمثل مركزا رئيسيا لاستقبال موجات النزوح القادمة من عدة محافظات يمنية، الأمر الذي أدى إلى ضغط غير مسبوق على الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد المحلية. مستمعينا انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. القائد الأعلى يحيي انتصارة القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين جراء استهداف ميليشيات الحوثي تجمع للنازحين بمأرب. القوات المسلحة تحذر المواطنين من استخدام عدد من الطرق والمحاور في مأرب والبيضاء والجوف. وفي نهاية النشرة، القوات المسلحة تتقدم وتحقق انتصارات ميدانية في جبهتي الجوف والبيضاء. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. في أمان الله.
2: يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة المؤسسات منتحلة على أساس طائفي ومناطقي.
3: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره.

0: واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: وأرث تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الكرام، المساجد كانت خير مراكز للتربية في العصور الإسلامية السالفة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير نموذج لذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحضرون في هذا المسجد ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليه، بل كل ما تحتاج إليه البشرية، يسألونه صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم ودنياهم، فأصبح هذا المسجد مصدر إشعاع ومنبع نور للبشرية كلها، وتخرج فيه علماء أعلام وقادة كبار حملوا راية الإسلام ونشروا هذا الدين المتين في ربوع العالم كله.

مستمعين الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش الأستاذ الأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، نقف بحضراتكم في هذا اليوم مع قيمة من القيم العظيمة التي أرساها الإسلام وأكد عليها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وغرسها القرآن قبل ذلك، وهي قيمة أداء الحقوق والقيام بالواجبات. سبحان الله، خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الدار للابتلاء والامتحان والاختبار، وجعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار ليبلوكم، كما قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن الابتلاء والاختبار ابتلانا بحقه سبحانه وبحق البشر، فالمسلم مطالب بأن يرعى حقوق الله وحقوق الخلق، وهذا من الابتلاء. والحقوق والواجبات كثيرة، ينبغي للمسلم أن يعرفها ويسعى للقيام بها، وأغلبها واجبات. الإسلام ركز على هذه الحقوق والواجبات وجعلها هي الدين، بل جعلها ثمرة العبادة وثمرة الإيمان أن تؤدى الحقوق. فأكثر العقوبات هي في التقصير في الحقوق، وأكثر العطايا والمنح والأجور في القيام بالحقوق والواجبات. فالمسلم له حقوق وعليه واجبات، لابد أن يقوم بتلك الواجبات ويرعى الحقوق التي للناس، وأيضا له حق لابد أن يرعى من المجتمع. ولهذا لابد أن نركز على هذه الحقوق أيها الأحبة ونقوم بها في المجتمع، لأن المجتمع الذي يقوم بالحقوق هو مجتمع متراص، متآخي، متآلف، نموذجي، مجتمع رائع، مجتمع مبدع، مجتمع حضاري، لأن الكل يقوم بواجباته ويقوم بما أمر به، لا ينتظر فقط الأوامر أو ينتظر القوانين هي التي تجعله يقوم بالحقوق، لا، بل يبادر. فما أجمل المبادرة بالحقوق والقيام بها من دون النظر فقط إلى حقوقك أنت. قم بالحقوق التي عليك تأتيك الحقوق التي لك. ومن أوجب الحقوق حق الله تبارك وتعالى بأن يخشى وأن يتقى وأن يخاف منه سبحانه وتعالى، وأن نقوم بالواجبات والطاعات والعبادة. فالعبادة حق لله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا. هذا حق الله جل وعلا أن يعبد ولا يشرك به شيئا، لأنه له الخلق وله الأمر، وهو صاحب الأمر والنهي وكل النعم منه، فهذا حق لله تبارك وتعالى العبادة. وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا من العبادة. أيضا القيام بالفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا، وخصوصا في العبادات الشعائرية، هذه من الواجبات التي هي حق لله تبارك وتعالى، وفيها حق للبشر أيضا مثل الزكاة، ففيها حق لله التعبد، وفيها حق للبشر أنها مواساة لهم. وأيضا الحج حق لله تبارك وتعالى، وفيه فوائد ومقاصد عظيمة ونبيلة، فلا بد المسلم أن يقوم بالواجبات نحو ربه. فمن قام بواجبه نحو ربه وأدى حقوق الله تبارك وتعالى، فهذا سيؤدي حقوق البشر وحقوق الآخرين. ومن قصر في واجباته نحو ربه ونحو خالقه، فهو أحرى أن يقصر في حقوق البشر. ولهذا قبل أن تطالب ولدك بأن يؤدي حقوقك كأب، أو الأم كأم تريد حقوقها من أولادها، علمه حقوق الله. فإذا عرف الله وعرف حق الله سيعرف حق الوالدين، ويعرف حق المعلم والمدرس والجار والأرحام والأقارب. ولهذا من الحقوق أيضا أيها الأحبة التي ينبغي أن نرعاها حق الوالدين، وحق الوالدين عظمه الإسلام ورفع شأنه وجعله من الواجبات الأساسية التي ربطها مع التوحيد، وبين أن العقوق قريب من الشرك. نعم، بل جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. والداك أمك وأباك يعني ينبغي
أن تعطى حقوقهما وأن يهتم بهما وأن يرعاهما ويحسن إليهما كما بيّن الله في كتابه العزيز: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإسلام يعلمنا هذه القيمة، ونحن في مجتمع مسلم لابد أن نحافظ على هذه القيمة. الآن المجتمعات الغربية والشرقية بدأت تتفكك بسبب ضياع الحقوق. تجد الشخص يذهب بأمه إلى دار العجزة أو بأبيه، لا يرعى حقوق، ينتظر يوم عيد الأم ليذهب ليعطيها وردة. الإسلام جعل الأم دائما مرعية والإحسان إليها من الطاعة، بل جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وجعل رضا الله في رضا الوالدين، فمن أغضب والديه فقد أغضب الله تبارك وتعالى، ومن رضي عنه والداه فقد رضي عنه الله تبارك وتعالى، بل جعل الوالدين أبواب إلى الجنة. نعم، وجعل المنافسة في البر من الطاعة، لا تنتظر في حق الوالدين تقول يعني إخواني لابد أن يقوموا بقسم منهم أو بجزء منهم، لا، طاعة الوالدين منافسة، شرف وفضل وفخر. نعم، ليست عبارة عن تكلفة توزع على البقية، ينبغي أن تعرف أنها نعمة من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن ترعى. كذلك من الحقوق حق الزوجة وحق الأولاد وحق المجتمع وحق الجيران، حق الأرحام، حق المسلم على المسلم، الحقوق العامة، حق الأخوة العامة والخاصة، يعني خصوصا من هو قريب منك، حقوق كثيرة أمرنا بها الإسلام لابد أن نرعاها. إذا أقيمت هذه الحقوق أصبح المجتمع متماسك، وأصبح المجتمع قوي، وأصبح المجتمع متآلف ومتراص. عندما يعطي الإنسان كل ذي حق حقه، فيعطي الجار حقه ويقوم بواجبه نحوه، ويعطي الوالدين حقوقها والزوجة حقوقها، والزوجة تقوم بحقوقها نحو الزوج، والولد يقوم بحقوقه نحو والده، والوالد يعطي حقوق أولاده وحقوق الجيران أيضا، حقوق المجتمع، حق المسلم على المسلم، تجد المسلم والمجتمع المسلم مجتمع متآخي، يعطي كل ذي حق حقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من حق المسلم على المسلم يعني نصيحته وتفقد حاله وأيضا إعانته والوقوف معه ونصحه والاهتمام به، هذه كلها من حق المسلم على المسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للقيام بهذه القيمة حق القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية، جامع تلمسان الكبير، وقد شيد في العام 1136 من طرف يوسف بن تاشفين أول خليفة لدولة المرابطين. الجامع الكبير لتلمسان هو واحد من ثلاثة مساجد بناها المرابطون في الجزائر، وهما مسجد الجزائر ومسجد ندرومة. ينتظم جامع تلمسان الكبير على شاكلة الجوامع المرابطية الأخرى. محاط بأروقة على الجانبين الصغيرين، ويمثل النموذج المغاربي الأول للعمارة الدينية. إن المخطط الأصلي الذي لم يكن يحتوي على الرواقين الجديدين اللذان يتقدمان المئذنة عبارة عن مستطيل مقطوع بمساحة مثلثة في جزئه الشمالي الغربي يقارب طول المجموع 55 مترا وعرضه أقل من هذا القياس بقليل. قسمت قاعة الصلاة إلى 13 بلاطة تشكل 7 منها امتدادا لبلاطات قاعة الصلاة، وتؤطر الصحن من جهتين 4 من جهة و3 من الأخرى تعلوها المدخل السدة. غطيت كل بلاطة بسقف من القرميد مكون من سطحين مزدوجين، تستند عوارض الهيكل الخشبي على وصلات حاملة نحتت عليها زخارف نباتية، وغطيت قبتا البلاطة الوسطى بسقوف من القرميد رباعية السطوح. لقد زين المحراب تزيينا غنيا يستند عقد فتحة المشكات الكامل الاستدارة والمتجاوز على نصفي عمودين صغيرين من الرخام، وتشع خلف القنطرة صنجات تحمل زخرفة على شكل غصنيات يحيط بها عقد ذو إكليليات، وتقوم في مقدمة المحراب قبة رائعة مخرمة بتعاريق متشابكة تنشر شفيفا من ضوء النهار. تميزت هندسة الجامع الكبير بتلمسان باستعمال العقود على شكل حدوة فرس متجاوزة ومنكسرة وأخرى متعددة الفصوص ومزخرفة، خاصة ما جاور المحراب. هذه الأشكال نجدها كلها في جامع القرويين في فاس. زين الفضاء المجاور للمحراب ببلاط أوسط واسع تعلوه قبتان جميلتا الصنع مستوحاة من قباب جوامع قرطبة بالأندلس والقيروان في تونس والأزهر في القاهرة. لكن قبة محراب تلمسان تعد الأهم والأبرز، فهي قبة ذات عروق تتشكل من 16 ضلعا ترتكز على إفريز مربع بواسطة 4 عقود لزوايا ذات مقرنصات. فالعروق المصنوعة بصفوف الآجور تبدو على السطح على شكل زوايا بارزة، والألواح التي تربطها منقوشة بالجبس وهي مخرمة وتمنح الضوء لداخل القاعة. ويعلو هذه الزخارف منور ذو مقرنصات وهي عناصر زخرفية ذات أصل فارسي جلبت من الشرق وأدخلت إلى بلاد المغرب من طرف المرابطين أو نقلت بواسطة بنو حماد أو الأندلسيين. ويذكر المحراب المتقن الصنع والذي يحمل زخارفا جبسية نباتية وكتابية بمحراب قرطبة، فهو ينفتح بقوس متجاوز داخل إطار مستطيل وفقراته مزدوجة بالألوان وتنتهي بجنبات عقود متعددة الفصوص.

0: مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أخت

0: حاجتي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة، اللهم وآت نفوسنا تقواها.

0: وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فقد رشد، ومن يضلل فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها المستمعون الكرام والمستمعات، يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الله عز وجل أعلم بما جاء به، فهو سبحانه صاحب القرآن ومنزله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحفظه من التحريف والتبديل والتلف، والقادر على ذلك، وهو الذي يأمرنا سبحانه: إذا غاب عنا أم الحل عن دراية، الجأ إلى الطبيب لا إلى بائع الحليب. وفي الرغبة في بناء منزل جديد نلجأ إلى المهندس ومقاول البناء لا إلى المزارع وبائع الدباء. وفي الأمور الشرعية أيها الإخوة، ينبغي إيصال الأمر إلى أهله، وهذا موضوع حديثنا اليوم. فإذا استغلق علينا فهم حكم شرعي، نستفتي فيه من؟ الصحفي، الإعلامي، الخباز، النجار، التاجر؟ لا، وإنما نستفتي العالم والفقيه، للصانع والتاجر النبيه. لماذا؟ لأن كل واحد له خصوصيته واختصاصه. فأنا إذا أردت أن أذهب لتفصيل ثوب أذهب إلى من؟ إلى الخياط. وإذا أردت أن أبني بيتا أذهب إلى المهندس. وإذا أردت أن أتعالج من مرض ما أذهب إلى الطبيب. وهنا إذا أردت أن أستفتي عن مسألة شرعية، فلا ينبغي أن أذهب إلى هذا أو هذا، وإنما أذهب إلى المختص، أذهب إلى العالم والفقيه. ولهذا القرآن الكريم علمنا ويعلمنا دائما، ينبه إلى إيصال الأمر إلى أهله، فيقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس المقصود أيها المستمعون، ليس المقصود بالذكر فقط الفقه والتفسير والسنة، إنما يتجاوز إلى الأمور الحيوية وإلى الحياة المعيشية. وإن كانت الآية هنا تخصص هذه المقاصد، لأن الحديث في هذه الآية عن الأنبياء وما يوحى إليهم، كما أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمه كي يعلم الناس ويوضح لهم هذا الدين، ويشرحه ليكونوا عارفين به عالمين ويستطيعوا تطبيقه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مستمعين الكرام، القرآن الكريم يحض المسلمين أن يسألوا العارفين بالبواطن والظواهر كي يعملوا على هدى وبصيرة. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: واسأل

قبلك من رسلنا فاسأل به خبيرا. كما أن الإيمان يعتبر ناقصا بل مفقودا إذا احتكم المسلمون إلى غير كتاب الله وغير رسول الله، ولا يكون إيماننا مقبولا إلا إذا تبعنا هذا الرسول الكريم الذي يبعثه الله معلما ومرشدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكيف يكون الحرج وأنت أيها المستمع الكريم تسلم أمرك إلى الله، تسلم أمرك إلى المختص النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، صلة الوصل بيننا وبين صاحب التشريع جل شأنه. ولهذا إذا سألنا أنفسنا لماذا يحتكم الناس إلى ربهم، الجواب بدهي، الجواب معروف، إنه العالم بكل شيء، القادر على كل شيء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام.

وقد نعى القرآن الكريم على المدعين الإسلام إحجامهم عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإغالهم في الابتعاد عن الاحتكام إليه. فهذا ليس من شأن المسلم الصادق الإيمان، بل هو من شأن أهل الأفئدة الضعيفة والقلوب المريضة. فكيف نبتعد عن النطاسي البارع وبيده الدواء الشافي والعلاج الناجع،

رسوله إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا

0: يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ففي طاعة الله أهل الاختصاص وأولي الأمر، والاحتكام إليهم والنزول على أحكامهم الصائبة وتسليم الأمور لهم فيها فوز أيما فوز وفلاح أيما فلاح. ومن الآيات الواضحة جدا في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. فالمسلم المؤمن يسمع الخبر فلا يعجبه لأنه مخالف للحقيقة مجاف لها، هكذا يحسه بفطرته فيتحراه ويسأل عنه حتى يتبينه على حقيقته، فلا يجوز اتخاذ القرار إلا بعد معرفة حيثيات الأمر، وإلا ظلم أقوام وأوذي آخرون. ويندم المسلم على عمل عمله دون البحث عنه ودون أن يتحراه ودون أن يعرف فيه المعرفة التامة. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من الآيات الواضحة وضوحا بينا قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن أيها المسلمون الكرام، أيها المستمعون والمستمعات، الخبر يأتينا سواء كان مفرحا أو محزنا، مبشرا أو محذرا، فينشر خبره بين الناس انتشار النار في الهشيم، ولا يصل إلى أهل العلم والدراية إلا متأخرا وقد لا يصل. وكان أحرى بمن سمعه أول ما سمعه أن يحمله إليهم ليحللوه ويتأكدوا منه، فإن كان إشاعة لبلبلة الصف طووه ومنعوا وصوله إلى العامة من سوئه وسمومه، فضيعوا الفرصة على المغرضين المصطادين في الماء العكر. وإن كان صحيحا استعدوا له وحذروا الناس منه، وكذلك يفعلون بالخبر الحسن. وإلا يفعل المسلمون كذلك، ينزلقوا إلى المستنقع الآسن الذي أراده لهم أعداؤهم أن يقعوا فيه، وأراد الشيطان لهم أن يسقطوا في أوساخه وتعلق بهم أوشابه. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله عليهم نبههم إلى ضرورة إيصال الأمر إلى أهله، فهم أولى به وأقدروا على التعامل معه. أيها المستمعون الكرام، هكذا ينبغي أن نعرف كيف نتعامل مع الآخرين، وخاصة في القضايا الشرعية، وخاصة في الأمور التي نحتاجها في حياتنا، وأن نوصل الأمر إلى أهله. وقد سمعنا تلكم الآيات التي تبين أنه لا بد من أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا الذكر لنتبين ونبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك أمرنا الله تعالى أن نسأل من أرسلنا من قبلنا من الرسل، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تعالى: فاسأل به خبيرا. بل أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك القسم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى يكون على الإنسان أن يعي وأن يفهم وأن يرد الأمر إلى أهله، وألا يتجاهل أو يجهل هذا الأمر. ولهذا ما ظل قوم في زماننا هذا وسئل أهل عدم الاختصاص عن شيء فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. فكم من الفتاوى وكم من الأخبار التي انتشرت هنا وهناك دون أن يتأكد منها ودون أن يتثبت منها، إنما هي إشاعات، إنما هي أخبار، وخاصة ونحن اليوم في عصر التكنولوجيا وعصر العلم الحديث وأنواع من التواصل الاجتماعي، الواتساب والفيس والتويتر والانستجرام وغيرها من أنواع وأماكن التواصل الاجتماعي، تنتشر الأخبار هنا وهناك في كل لحظة وفي كل حين، نسمع أخبارا وتنتشر بين الناس، ويأتي المحللون ويكتب الصحفيون ويتناقله الإعلاميون، وعندما تتحقق من هذه المسائل وهذه الأخبار تجدها فيها من الكذب وفيها من التزوير، بل هناك دوائر إعلامية ربما تريد إشاعة مثل هذه الأخبار الكاذبة وتلفيقها من أجل نشر الفتن بين المسلمين وبين الناس. فحذاري حذاري أيها المسلم وأيها المستمع الكريم أن تنشر مثل هذه الأخبار أو أن تنشر بعض القصص الكاذبة أو تنشر بعض المفهومات والمعلومات المغلوطة، وخاصة نحن في ظل مثل هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي، كيف تنتشر الأخبار بسرعة وكيف تصل إلى أذهان الناس وكيف يلفقون وينشرونها دون روية ودون تأكد من هذا الخبر، فيجني على المسلمين الويل والثبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواعظ.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذه،
0: كم جردوا وهجروا،
1: يا هلين يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. تتعرض الطفولة في اليمن لأبشع أنواع وصنوف الانتهاكات منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها، حيث استخدمت الأطفال في أعمالها العسكرية المختلفة، وجندت من هم دون السن القانونية في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تشدد على منع تجنيد الأطفال، وتعتبر المتورطين في الجرائم ضد الأطفال مجرمو حرب.
3: هنا الموت، أو هنا طفل يدوس لغما زرعه الحوثيون في حديقة منزلهم ليتطاير أشلاء ممزقة، وهناك طفل آخر تتخطفه قذيفة حوثية من حضن والدته، ومن لم يمت بالرصاص أخذته ميليشيا الحوثي من والديه بالقوة وزجت به في جبهات قتالها ليعود إلى أهله جثة هامدة.
2: لم تتوقف جرائم الحوثي في جميع الجغرافيا اليمنية، فعمليات القتل متواصلة بحق الأطفال بأسلوب مباشر باستهداف المدنيين بالصواريخ البالستية والأسلحة والمدفعية الثقيلة، وقتلهم بالألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها في كل مكان تصل إليه. وهناك المئات من الأطفال الذين تعرضوا لإصابات وإعاقات دائمة أو جزئية بسبب الاستهداف المتكرر للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النزوح، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. يلخص لنا الحقوقي عرفات حمران أبرز الانتهاكات الممارسة من قبل ميليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن.
4: الأطفال أكثر الفئة اللي تعرضت للانتهاكات منذ انقلاب الحوثي ب 2014، والأطفال يمثلون 56% من عدد سكان اليمن، وتعرضوا الكثير من الانتهاكات، منها التجنيد 20,000 مجند من الأطفال أقل من 18 سنة، وأغلبهم أقل من 14 سنة. أيضا هناك أطفال نازحون، 3 مليون نازح، ثلث هذا العدد هم من الأطفال. أيضا هناك أطفال مختطفين، 351 مختطف من الأطفال. هناك أطفال تعرضوا للقنص المباشر في مدن تسيطر عليها ميليشيا الحوثية، 190 طفل تعرضوا للقنص مباشر في أماكن قاتلة، أغلبهم في محافظة تعز. هناك ما يقارب 4.5 مليون طفل غادروا التعليم وأصبحوا خارج المدارس، إضافة إلى أن الميليشيا الحوثية دمرت 2,600 مدرسة، وكذلك استخدمت 300 مدرسة لتجنيد الأطفال وأيضا صناعة الألغام. هناك أيضا كثير من الأمراض التي انتشرت وأغلب ضحايا هم الأطفال. هناك طفل يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض كان ممكن الوقاية منها لولا الصراع ولولا سيطرة الميليشيا على المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الأطفال. الأطفال ما زالوا حتى اليوم، كما تقول جامبا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالطفولة في اليمن، تقول إن الحوثيون هم الطرف الذي لم يقوموا بحماية الأطفال أو بالإجراءات التي تحمي هؤلاء الأطفال.
2: لا تتوانى الميليشيا الحوثية عن الاستهداف المباشر للأطفال بالقنص، وكانت تعز من أبرز المحافظات التي تعرض أبناؤها لهذا النوع من الانتهاكات الجسيمة. تتحدث إشراق المقطري، وهي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، عن هذا الأمر، كما تشير إلى قيام الميليشيا الحوثية باستخدام الأطفال كوسيلة للتأكد من خلو بعض المناطق من الألغام التي تقوم الميليشيا بزراعتها بشكل عشوائي.
5: مؤسف طبعا ان هذه يعني تخيل خلال فقط من منتصف اكتوبر وحتى 5 نوفمبر فقط في محافظه تعز سقط قرابه 25 يعني ضحيه 15 منهم اطفال. باعتقادي انه يعني رقم كبير ومهول لان كاد ان لا يمر يوم من سقوط اطفال. جلسات الاستماع التي قامت بها اللجنه استمعت للاسف لعدد من الاطفال الذين تعرضوا لا سيما لاعمال التجنيد تم استخدامهم في الحروب باشكال مختلفه، عدد منهم كانوا استخدموا في اعمال زراعه الالغام واخرين للاسف الذين قبلتهم استخدموا في اعمال الجاسوسيه والانتقال فيما بين نقول المعسكرات فيما بين الاطراف باستخدامهم كادوات يعني في الحرب. للاسف ان بعضهم حتى استخدموا كادوات ل التأكد من مدى وجود الغام. يعني الطفلين للأسف يعني تم مقابلتهم بأن جماعة الحوثي وجهتهم بالذهاب لمنطقة أرادوا فقط للتأكد بأنها هي المنطقة التي لغمت أم لا طبعا، لأنهم بعد أن قاموا بعملية التلغيم للأسف نسوا أو ربما لأنها لم تكن بطريقة خرائط واضحة اعتبروا هؤلاء الأطفال وكأنهم إحدى الحيوانات للأسف.
2: وتقول المقتري إن حقوق الطفل في اليمن والالتزامات التي وقعت عليها البلاد بقيت مجرد حبر على ورق، وتصف وضع الأطفال بأنه مظلم وسوداوي.
5: تم إصدار قانون حقوق الطفل في حينه، لكن باعتقادي أن حقوق الطفل في اليوم ما تزال يعني حبرا على الورق ولم تتحول إلى الواقع منذ عقود، ولكن ربما مجريات الحرب الأخيرة 6 سنوات يعني أنهت ربما كثير من الآمال التي كانوا ربما أو الجهود التي كانت تبذلها الأسر أكثر من نقول الشكل المؤسسي. هذه الصورة التي ربما تزداد سوءا عام عن عام يعني صورة جدا سوداء ومأساوية. وبالنسبة لجهودنا اللجنة الوطنية للتحقيق بصفتها آلية وطنية أيضا لديها يعني موافقة وقرار داعم مجلس حقوق الإنسان، مهمتنا هو التحقيق في تلك الانتهاكات بشكل يعني منهجي وتجهيز تحليل أنماط تلك الانتهاكات وتحديد المتسببين تمهيدا إن شاء الله لإحالتهم للقضاء. لأن الانتهاكات بحق الطفولة ليس فقط انتهاكات بحق الفرد يعني المباشر، لكن باعتقادي هو انتهاك بحق الأمة، انتهاك بحق الأجيال، انتهاك بحق المستقبل.
2: أمعنت ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها الجسيمة بحق الأطفال، فبحسب منظمات الأمم المتحدة فإن 2 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن، وتعمل جماعة الحوثي على استهداف عقول الطلاب في المدارس وتعبئتهم بأفكار خاطئة وهدامة، وتغرس مفاهيم تدعو إلى العنف والقتل والتمييز العنصري، كما مارست القتل والاختطافات والإخفاءات القسرية ضد الأطفال، ووصل الأمر بها إلى اختطافهم كرهائن وابتزاز أبائهم لدفع مبالغ مالية، كما تضرر الأطفال بسبب فقدانهم لأبائهم نتيجة القتل أو الاختطاف أو التهجير، وتحمل الكثير منهم مسؤولية ليسوا في مستوى تحملها. كما تتسبب الميليشيا بتعريض الأطفال للخطر بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة التي أوصلت إليها البلاد، ما يدفعهم لترك الدراسة ومواجهة مصاعب أعباء الحياة لمساعدة أسرهم. كما تمعن الميليشيا في ارتكاب الجرائم وانتهاك الحريات الشخصية ومحاولة التحكم بخصوصيات المجتمع وطريقة حياته. واحدة من هذه النماذج ما قام به عناصر من الميليشيا بحلق رؤوس عدد من الأطفال لأن قصات شعرهم كما تقول الميليشيا لا تتناسب مع الهوية الإيمانية التي تدعي المحافظة عليها.
6: الحلاقة تعزيرا والاعتداء على الأطفال في صنعاء، هذه آخر تقليعات ميليشيا الحوثي وحلقة إضافية في مسلسل القمع وفرض السيطرة على مظاهر المواطنين وحرياتهم الشخصية. منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على جزء كبير من الجغرافيا اليمنية، حاولت ميليشيا الحوثي إظهار نفسها بمظهر المدافع عن حقوق الناس ومصالحهم، لكن مع مرور الوقت ظهر للناس الوجه الحقيقي لهذه الجماعة، وبرز الأنموذج الطالباني كحقيقة واضحة لا تقبل المخاتلة. نفذ الحوثيون في صنعاء حملة لإحراق ربطات عبايات النساء بغرض فرض لباس معين على اليمنيات، فيما يبدو استنساخا حرفيا للتجربة الإيرانية في فرضها مظاهر محددة ومصادرة الحريات الشخصية وحق الناس في اختيار طريقة حياتهم وملابسهم. في محافظة إب نشرت الميليشيا تعميما لأصحاب صوالين الحلاقة بمنع بعض قصات الشعر والاقتصار على شكل معين للمواطنين، ومن يخالف ذلك مهدد بالاعتقال وإغلاق محله. شيئا فشيئا تظهر ميليشيا الحوثي أنموذجها الداعشي تجاه حريات المواطنين ومحاولة قولبة المجتمع على مظاهر معينة ولو قسرا، فلم تعد جماعة الحوثي الحركة الفتية أو الجماعة العلمانية كما كان يزعم بعض المثقفين إبان انقلابها. تحاول الميليشيا إسباغ مبررات أخلاقية ودينية على ممارساتها الكهنوتية ضد المجتمع وحرياته الفردية، لكن عصر العولمة والسماوات المفتوحة اليوم يجعل مهمة ميليشيا الحوثي أكثر صعوبة، وهذا ربما يفسر لجوء الحوثيين إلى قطع خدمة الإنترنت مؤخراً والحد من استخدامها من قبل المجتمع، غير أن هذه الانتهاكات يفسرها البعض بأنها مجرد إلهاء للرأي العام من قبل الميليشيا لتواري خلفها جرائم أشد سوءاً وأكثر نقمة.
2: بحسب وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، تظل الأزمة الأكبر في قضية تجنيد الأطفال، وسنتوسع أكثر في هذا الملف في الحلقة القادمة، حيث تدفعهم الميليشيا إلى محارق الموت بدون أي تحفظ، بل إنها تتباهى بالأطفال الذين يقاتلون ويقتلون في صفوفها بالجبهات.
7: قدمنا فيها تقارير مفصلة عما يحدث من قبل الميليشيات من عمليات نزول ميداني إلى المدارس واستقطاب الأطفال وأحيانا اختطافهم، لأن هناك عدد من الأطفال تقدمت أسرهم وذويهم وأهاليهم للبحث عنهم، حيث تم يعني فجأة اختفوا تماما ولم يظهروا إلا في ساحات القتال أو على شكل صناديق عادت إلى أهاليهم. في الوقت ذاته أيضا الميليشيات الحوثية دائما ما تفخر بنشر صور هؤلاء الأطفال بعد مقتلهم لتنشرهم على أنهم من ضمن المجاهدين. الأساليب المختلفة التي تقوم بها الميليشيات تتعدد ما بين داعمي للمجهود الحربي وأحيانا تحت مسميات إعلامية وغيرها، بل أن كثيرين منهم مسجلين كمقاتلين أساسا بدون خوف أو وجل من قبل هذه الميليشيات، فهي تعتبر هذا الأسلوب جزء من عملياتها، وبالتالي الميليشيات لم تعد تواري في مثل هذه القضايا.
2: ويتحدث عبد الحفيظ عن تغاضي المجتمع الدولي عن إدانة هذه الميليشيا وتجريم أفعالها بحق الطفولة في اليمن، مؤكدا أن العالم والمجتمع الدولي يتفرج فقط رغم وجود القوانين التي تجرم مثل هذه الممارسات، ومؤكدا على ضرورة تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب واتخاذ قرارات صارمة وواضحة حتى تردع بشكل حقيقي وواضح.
7: طبعا نحن نتلقى كثير من الشجب والتنديد والقلق وغيره، ولكن هذه اللغة الناعمة لا تؤثر في الحوثيون. الحوثيون لا يؤثر فيهم سوى القرارات القوية التي قد تكون رادعة لهم. بدون تصنيف هذه الجماعة بشكلها الصحيح كجماعة إرهابية ستستمر مثل هذه الأعمال، سيستمر قصف المناطق السكنية، سيستمر ضرب المخيمات، ستستمر تفجير المنازل ودور العبادة، كل ما يمكن أن تتخيله من أعمال إجرامية ستستمر طالما وهذا الصمت الدولي الذي حتى الآن ليس له أي مبرر، بل أنه يتناقض حتى مع الاتفاقيات الدولية، مع الأعراف الدولية. هناك اتفاقيات دولية كاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، هناك إعلان روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الكثير، هناك اتفاقية حقوق الطفل، هناك الاتفاقية التي عقدتها الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال، فإذا بها تعمل هذه الاتفاقية في اتجاه واحد وهو اتجاه الحكومة الشرعية، أما الطرف الآخر فقد رفضها تماما ورمى بها عرض الحائط.
2: إذن متابعين الأعزاء، حاولنا في هذه الحلقة تقديم صورة موجزة عن حال الطفولة في اليمن في ظل سيطرة الميليشيا وحربها على كل اليمنيين. دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا،
1: هل يموتوا برد مبادرين طول عمارنا جنسنا في كل مكان، والله ما خلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

الله وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبراسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر، إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت فيها في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للاطلاع على مستجدات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية. أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين الوطنيين الذين أظهروا إصرارا متزايدا على إنهاء عبث الميليشيات وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع الميليشيات. ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس الاثنين مجزرة مروعة إثر استهدافها بعدد من المقذوفات أحد تجمعات النازحين بمديرية رغوان شمال محافظة مأرب، أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال. وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيان صادر عنها أن القصف الحوثي تسبب إلى جانب الخسائر البشرية من النازحين في إلحاق أضرار جسيمة بمساكنهم وممتلكاتهم. سيطرت القوات المسلحة اليوم الثلاثاء على منطقة اليتمى بمديرية خب والشعاف في محافظة الجوف من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجاءت السيطرة على المنطقة عقب اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية وسط انهيار متسارع في صفوفها وفرار جماعي لعناصرها وقيادتها. أهاب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن مجد النزيلي بجميع المواطنين وسائقي المركبات عدم استخدام عدد من الطرق والمحاور في محافظات مأرب والبيضاء والجوف والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تنويه وتحذير هام للمواطنين على ضرورة الابتعاد عن طريق نقيل بن غيلان وفرض اثنيهم ومفرق الجوف ومدغل ومفرق الجوف وحزم الجوف وجحانة وصرواح مأرب وطريق قانية ماهلية الجوبة مأرب والباطنة حزم الجوف وأرحم حب وسفيان وحزم الجوف. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن التركي المالكي إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولاتها استهداف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول لهذه الميليشيات الإرهابية. وأكد لواء الركن المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك دفاعا عن سيادة المملكة وصونا لمقدراتها الوطنية وحفاظا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
4: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلمات إن تأملناها نشهد فيها معالم النور، تشد الانتباه وتسلب لب القارئ لها، فتغيير مقابل تغيير، وسبب له نتيجة، فإن لم تغير فلن يتغير. وكأن الإنسان يملك أمره كليا هدما وبناء، فهو سبحانه لا يغير حالا لك إلا من تغيير منك، لأن من كمال عدله وكمال حكمته ألا يغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا، غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والكذب والقحط والتفرق والتشرذم وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا. قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. غير أن هذا القانون السببي في الحياة للحصول على النتائج أثر لنا استفهامات عدة منها: هل يعقل أن النفس لها دور في تغيير واقع الإنسان وتغيير كل ما حوله؟ بل هل يعقل أن الدمار من حولنا والهموم التي تكسو ظلال معاشنا وأمننا منطلقها النفس الداخلية في التغيير لها؟ ثم كيف تتم صورة هذا التغيير؟ هل تتم بصورة ملموسة حسية، أو أنها تتم بصورة معنوية يرتبط أمرها بصلاح النية؟ كيف خص الله سبحانه موطن التغيير أنه من النفس؟ أليس العقل هو الحاكم للجسد والمسير له؟ فكيف تخاطب النفس بموطن التغيير؟ وهل النفس هي المحرك للجسد من عقل وقلب وأطراف، حيث ينعكس ذلك على واقع حركتها؟ ثم ما السر أن النفس هي موطن الخطاب الرباني يوم القيامة؟ قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وكيف يعد الله النفس المطمئنة أن تنال عيشة الرضا؟ فما مصير بقية النفوس الأخرى؟ أليس في تخصيص النفس أنها منطلق التغيير وأنها بهجة الاستقبال للجنة يوم القيامة دليل على أهميتها وأولى الأمور بالاهتمام؟ أليست هي رمز الاستقبال للفرح العرائسي لسكان الجنة وفدها يوم تساق الوفود إلى الرحمن؟ وهي محط التغيير في الدنيا. ثم ما الحكمة؟ أن الله سبحانه أعطى الإنسان زمام التغيير وحرم كل المخلوقات الأخرى، هل لأنه خليفة فاستحق إطلاقا للإرادة؟ وهل من باب التكريم أن يملك الإنسان زمام التغيير بنفسه أو أن يطوع صفاته للطاعة خيرا له كالملائكة ليضمن السعادة الأبدية؟ ثم ما سر ربط التغيير بالنفس؟ بخطاب الجمع لا بخطاب الإفراد، لقوله يغيروا ما بأنفسهم. فهل لو تغير فرد من في سلوكه لوحده لن يغير الله له؟ أو أن المراد بالتغيير صورة كلية مجتمعة؟ وختاما يتساءل أحد قائلا، ما هي صورة هذه النفس التي شرفت بقيادة هذا الجسد والتي شرفت بالخطاب الرباني إلى الجنة وبالتوفي إلى الله كل ليلة مناما أو رحيلا عن الدنيا؟ هل هي جسم شفاف أو موجات خاصة تنتقل للجسد وتحفظ فيه وفق تردد خاص لا تفارقه إلا بعد استنفاذ مخزونها؟ أليست النفس هي الروح التي هي في حقيقتها من أمر الله أو أنها شيء آخر؟ كل هذا وغيره نتطرق له بصورة موجزة في حلقتنا هذه، فنقول وبالله التوفيق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن هذه الآية لتشير لنا إلى قانون هام، إنه قانون السببية، فلا يمكن أن يساق لك الشر والدمار والهلاك إلا لعلة من نفسك. لا يمكن أن تصاب الأمة الإسلامية بالنقوص إلا لعلة من نفسها، فمتى ما غيرت نفسها تغير ما حولها، فلا بلاء إلا لغبش فيها، ولا علة إلا لمرض منها، فمتى ما صفت النفس صفي ما حولها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية تخبرنا أن هناك تغيير يجب أن يبدأ من داخل النفس، وسوف يؤدي ذلك إلى تغيير في الظروف المحيطة بك. فما طبيعة هذه النفس الحاكمة؟ هل هي الروح أو أن أمرها شيء آخر؟ أو أنها موجات خاصة ذات تردد خاص تعمل وفق مجال خاص لأجل محدد وفق مكوناتها؟ عند التأمل في كتاب الله تعالى نجد الله سبحانه حين نزل القرآن على رسوله الأمين تكلم القرآن عن النفس وخاطبها خطابا باعتبار أنها كيان مستقل، وذكر أن منها أنواع باعتبار أحوالها المختلفة في الشخص الواحد أو من شخص إلى آخر: نفس مطمئنة، ونفس أمارة، ونفس لوامة. وتكلم عن شيء آخر هو الروح، واختلاف الأسماء يدل بلا شك على اختلاف الماهيات. الإنسان يتركب من روح ونفس وجسد، وبعيدا عن اختلاف العلماء في تعريف كل واحد، نعيش مع القرآن قليلا لبيان كل منهم. فالروح عندما سئل عنها النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل لهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في هذا الموطن وصف الإنسان بقلة العلم، وهو دليل على استحالة إلمامه بها وبكنهها. هكذا وصف الرسول ماهية الروح، أنها من أمر الله تعالى، ولم يبين الله لهم ولهذه البشرية أجمع ما شكلها، جوهرها، حجمها، هل هي مولد أو موجة أو طاقة أو هل هي جسم هلامي نتخيله كيفما نريد؟ بل قال هي من أمر الله، وترك الخيال لنا في تخيل لا ينتهي مداه، يتخيل أي صورة كيفما يريد. فحار في أمرها الفلاسفة والعقلاء، كما وصف الله سبحانه جبريل أنه روح، فقال تعالى نزل به الروح الأمين، وكأن جبريل حبل امتداد ما بين الأرض وبين مصدر الروح، فهو يقوم بالنزول بصورة روح. ثم يقول الله تعالى عن كتابه الكريم أنه روح، فقال كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالسياقات القرآنية تبين أن الروح من أمر الله، كان له صورة الامتداد بالنزول مع جبريل بالقرآن الكريم، وعرفها الرسول أنها أمر من الله. فنستنتج من ذلك أن القرآن له ارتباط بالروح، فهي الغذاء له، وهي المرتبطة بعالم السماء لوجود جبريل النازل بأمرها والرابط لنا بها وبحبلها. ولم نجد الله سبحانه يخاطب الروح بطاعة أو يعاتبها أو يناديها بالدخول للجنة، بل انتهى مشهد الحديث عن الروح بأنها أمر من الله فقط، وأن القرآن هو بوابة الارتباط بها عبر رسول خاص من كثرة ارتباطه بها سمي روحا، وكأن الروح طاقة غذائية تمدنا بطاقة الحركة والسكون من الملأ الأعلى عبر رسول هو جبريل، بإعطائنا برنامج شفرات نبحث فيه ونتأمل معنى آيات الله وصفاته. أما النفس فهي أمر آخر أشد حيرة من الروح، حيث وصفت في القرآن بأنها هي الآمرة الناهية، تلهم الفجور وتلهم التقوى. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كما وصفت بأنها أمارة للسوء. قال سبحانه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ووصفت بأنها مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، كما وصفت بأنها موطن القصاص في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وبين لنا سبحانه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولم يخبرنا ذلك في الروح، فقال لنا أن الروح بالروح، وكأن النفس تتجزأ أما الروح فلا تقبل التجزئة، كما بين الله لنا أن النفس هي التي تسول للإنسان بالخير والشر، قال تعالى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وهي التي تموت في الدنيا، قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والنفس هي التي تعاتب يوم القيامة، وهي التي تعذب، وهي التي تجد الأعمال التي عملتها هنا هناك محضرة أمام ناظريها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لكن لا نجد سبحانه يخبرنا أن الروح ستجد ما عملت محضرا. إذن فالنفس هي كل شيء، وهي التي حرى العلماء في أمرها أشد من حيرتهم في الروح، عجيب أمرها، هذا الجسد ينتهي أمره في التراب، وهذه الروح أمر خفي يرتبط سرها بكتاب الله تأنس به وتسعد معه. أما النفس فهي ترتبط بالجسد والروح وكأنها الرابط بينهما، بل كأنها جهاز خفي يربط بين الروح والجسد، هي المحرك لهما والرابط.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب. الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع. وعندما تشارك القيادات النسائية في الحوار، فإنها تساهم في تقديم رؤى وحلول، تعزز التماسك المجتمعي، وتدعم التعايش والسلام.
2: هذه الرسالة تأتيكم ضمن مشروع تعزيز مشاركة القيادات النسائية في السلام والتماسك المجتمعي بمحافظة مأرب، بدعم وتمويل من منظمة شركاء اليمن وتنفيذ مؤسسة فتيات مأرب التنموية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب على التردد 87.5 و89.5. سأكون معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي. مستمعينا، كان الفقر والبؤس والموت أبرز سمات الحكم الإمامي الكهنوتي في اليمن. طويلا عانى اليمنيون الجوع، وذلك ما عمد إليه حكم الأئمة حتى يتسنى لهم ابتزاز الشعب ومصادرة قراره وتعريضه للجهل والاستبداد. عن إفكار الشعب اليمني وتجويعه ستكون حلقة اليوم، فأهلا بكم. الجوع والاستغلال للناس كان قرينان لحكم الإمامة في اليمن، ففي الوقت الذي كان يعصف الجوع باليمنيين كان حكم الإمامة ومن معه من السلالة يتمتعون بحياة الرفاهية العالية ويملكون مخازن الحبوب وأقوى الناس الضرورية، فعملوا على المتاجرة بها وشراء أراضي شاسعة مقابل القمح، حيث كان الناس يضطرون لذلك إجبارا، وكان الحاكم حينها يستغل ذلك لإذلالهم ونهب أموالهم. مستمعينا الأعزاء، اجتاحت اليمن مجاعة في العام 1943، وكان الناس يتساقطون في الطرقات من الجوع، ومات حينها الآلاف من اليمنيين بعد أن أكلوا الكلاب والقطط، رغم أن خزائن الإمام كانت ممتلئة بالقمح. ويذكر مؤرخون أن الناس كانوا يتوافدون إلى الإمام يحيى للحصول على القمح فيرفض، فاجتمع العلماء والوجهاء وقدموا عريضة للإمام يترجونه فيها أن يوجه مخبز الكدم لزيادة إنتاجه لكي يحصل كل شخص على حبتين يوميا على الأقل، فرد بالقول: ما يكفي الخلق إلا الخالق، دعوهم، من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. كان الناس يضطرون بعد بيع كل ما يمكنهم بيعه من مقتنيات يبيعون رأس مالهم من المواشي أو بيع أراضيهم، وهي أهم وأعز ما يملكون، وكل ذلك من أجل الحصول على القوت الضروري لأطفالهم. كانت الحاجة تضطر بعض الناس إلى أكل ما لا يؤكل من الحيوانات والنباتات، وسميت أحد سنوات حكم الإمام يحيى بسنة الفناء. كان الجوع هو السائد طوال تاريخ الإمامة، رغم أن اليمن كانت خصيبة وسكانها يقدرون بنحو 5 ملايين نسمة فقط. كان الأئمة يبررون للناس أن ذلك بسبب قلة الأمطار والجفاف، لكن الدلائل التاريخية تشير أنه لم يحدث أن كافة مناطق اليمن ضربت بالجفاف في وقت واحد، بالإضافة إلى أن الجفاف ضرب اليمن في العهد الجمهوري في فترات متقطعة، لكن لم تحدث أي مجاعة. ربما يتشابه الوضع حاليا حد التطابق في سلطة الحوثيين، حيث تعد المجاعة التي يواجهها اليمن حاليا أسوأ مجاعة في التاريخ المعاصر، وتقدر الأمم المتحدة أن 80% من اليمنيين يحتاجون للمساعدة الماسة الضرورية للحياة. في الوقت الذي يكرس الحوثيون جهودهم للثراء وبناء العقارات الضخمة وسرقة المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الإغاثة الدولية، والتي وصفهم برنامج الغذاء العالمي في ديسمبر من العام 2018 بأنهم يسرقون الطعام من أفواه الجائعين. مستمعي الكرام، إن موقف الطاغية كذلك الذي يقطع الشجرة لكي يقطف الثمرة، حكمة قالها الفيلسوف الفرنسي شارل مونتيسكيو قديما، فجسدها الأئمة من بيت حميد الدين وأسلافهم في حكمهم الكهنوتي. وكما كانت اليمن بالنسبة لهؤلاء قرية للجبايات الكبيرة، كان الشعب تلك الشجرة الغنية بالثمار التي سقطت في الأخير فوق من اعتدى عليها وأردته قتيلا. تعددت أسماء الجبايات الإمامية، والسلب في النهاية واحد، تارة كانوا يسمونها زكاة، وتارة واجبات، ومرة عشر، وأخرى حق بيت المال، وكله في الأول والأخير يتم باسم الله وينهك عباد الله. جعلوا أي الأئمة السلاليون من الرعية
المستضعفين مصدر الرئيسي لدخل الدولة، ولم يبحثوا عن مصادر أخرى لذلك الدخل. وعن ذلك قال الأستاذ أحمد محمد النعمان: لقد بات من المقرر أنه ليس للحكومة مورد من موارد المال إلا من أرض الفلاح ومزرعة الفلاح وعناء الفلاح وكد الفلاح، فهو قوتها وقوتها وكنزها ومتجرها الذي لا تعرف سواه. وذكر القاضي زبيري في كتابه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن أنه عندما تمطر السماء يقال هذه بركات الإمام، وعندما تمحل يقال هذه دعوة من الإمام على العصاة المتمردين. الزكاة لا تعطى إلا للإمام، وبعض الصلوات لا تؤدى إلا بوجود الإمام، ثم يجيء الرخاء فيكون بفضل الإمام، ويحل الفقر والبؤس والموت، فيحال البائسون المقتولون التعساء إلى رمان الإمام وعنبه في الجنة كما يزعمون. مستمعينا، في حلقة اليوم استعرضنا بعضا من صور المجاعة التي تعرض لها الشعب اليمني ولا يزال نتيجة لحكم الأئمة الكهنوتي. موعدنا في الحلقة القادمة بحول الله. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج كذلك الزميل مجاهد بن سليم. في أمان الله.

الله، لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: الكفوف.
1: أبطال الجيش الوطني العظيم، فرسان الحق والواجب، لن يعود اليمن السعيد إلا بسواعدكم يا أولي البأس الشديد، ولن يخرج الوطن من أزمته إلا عبر رجال أشداء على الأعداء رحماء بينهم. نعم، رجال صنعتهم العقيدة القوية وصقلتهم المحن الشديدة، رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم، رجال كالأسود ليوثا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الأيام دول متغيرة، والأزمات كشافة فضاحة تظهر معادن الناس وتكشف حقائق البشر، فمن صادق وكاذب، ومن أمين وخائن، ومن مجاهد وقاعد، ومن ثابت ومنبطح، وشأن الأزمات في الناس كشأن النار في المعادن، فالمعدن الخسيس يفنى والذهب الخالص يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

أيها الرجال الصناديد والأبطال المحاديد، إنما يجري اليوم غربلة وتمحيص لمعرفة الرجال من أشباه الرجال وتمييز بين الطيب والخبيث، فلا يثبت أمام هذا التمحيص إلا رجال كالجبال ثباتا وشموخا وكالبحار عمقا وعطاء. يا أبطال جيش الوطني الصامل، أنتم من سيعيد لنا مجدنا ويحقق لنا عزنا ويبني وطننا ويحفظ ديننا ويرفع رايتنا. رجال لا كالرجال، رجال صنعوا في محاضن الأزمات وتربوا في مدارس الامتحانات، عيشهم في الخنادق إلى الفنادق تعرفهم ساحات الوغى لا أسواق الخنا. رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، رجال ولدوا من رحم المعاناة والأزمات، فالأزمات تصنع الرجولة والبطولة وتخرج للأمة خير سادة وقادة.

أيها المناضلون الأحرار والأطهار، لا خيار إلا المضي قدما لتحرير الوطن وانتشاله من دوامة الحمم المهلكة لجداره الشامخ، وبرفع الظلم والطغيان عن شعبه العريق. وأنتم لديكم العزيمة والإصرار والإرادة والإيمان العظيم الذي يقهر عصابة الانقلاب ويقهر أسيادهم المجوس وينقذ وطنكم ويحفظ كرامة شعبكم. يا أصحاب الوفاء والثبات، بفارق الصبر ينتظر الوطن الخلاص والانعتاق من نكبة العار والدمار وكل إفرازاتها الخبيثة اللعينة، فأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم تملكون ما يفتقد إليه الآخرون، تملكون العزيمة والإرادة والإيمان بعدالة قضيتكم، لأنكم عشاق الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن أرضكم وعرضكم وكرامتكم وعزكم وشموخكم ودينكم، رافضين الخضوع والخنوع والذل.

أنفسكم لأنكم أعلى منا وأطول وعمالقة في إنجازاتكم وانتصاراتكم. واعلموا جيدا أن الملايين من شرفاء الشعب يقفون في خندقكم ويؤمنون بحتمية انتصاركم.

أيها الرجال الأبطال، إن للرجولة مظاهر واضحة ومفاهيم ظاهرة، من تشبث بها وتمسك كان رجلا حقا وصدقا. فالرجال مبادئ ومواقف، والتاريخ لا يرحم، والوطن أكبر من الجميع. أبطالنا الأشاوس، أنتم صوت الضمير الوطني، صوت الشعب والأرض، صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. ومعكم لن يتجمد التاريخ، وسيبقى مجدكم المنارات العالية التي تضيء ليل اليمنيين والعرب الليل الطويل. ومع ضآلة الكلمات التي نكتبها أمام شهادة الدم، نؤمن أننا شعب عظيم، شعب له جذور وأصول وحضارات، وسوف يعود إلى الأصول والجذور، وأنه سوف يعود ليبحث من جديد عن المكانة اللائقة به تحت شمس هذا العالم. أيها الرجال العظام والأبطال الجسام، اعذرونا أننا لا نستطيع تقبيل رؤوس

قواعد ومبادئ حربية. قواعد الاشتباك الستة. في كل فن قتالي ولكل مدرسة عسكرية هناك مجموعة من القواعد. هذه القواعد توضح النقاط الأساسية لكل مقاتل. الهدف منها هي اختزال واختصار كافة التدريبات القتالية في قواعد تكون في جانب المقاتل عند الاشتباك مع العدو. والعلم فإن مفهوم الاشتباك هو الدخول في تماس مباشر مع العدو لفظياً أو فعلياً، وهذا الاشتباك سواء كان مدروساً أم غير مدروس فإن المقاتل عليه أن يراعي مجموعة من الضوابط والقواعد تجعله يمر من هذه المعركة بأقل ما يمكن من خسائر. القاعدة الأولى عدم الاستهانة بالعدو، وهي من أهم القواعد التي تجنب المقاتل من الوقوع في شباك الهزيمة، حيث لا يؤخذ العدو على ظاهره وإنما يتم التعامل معه على أنه أقوى مما هو عليه وأذكى وأكثر حكمة، وبذلك فإن العدو وفي حال إظهار إمكانياته العقلية أو البدنية عند الاشتباك فإنه لن يشكل خطراً ولن يحقق بذلك عنصر المفاجأة. القاعدة الثانية خداع العدو وإخفاء نقاط القوة لديك، ومن خلال هذه العملية فإنك ستوهم العدو بأنك تطابق ظنونه من عدم امتلاكك للقدرة على ردع هجماته، لا سيما عندما تخفي نقاط قوتك عنه فيظن بأنه قد تمكن منك وأنك غير قادر على المطاولة والمناورة وأنك أصبحت تحت قبضته بشكل كامل، وعند ذلك فأنت بحاجة للعمل وفقا للقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تحقيق عنصر المفاجأة، وذلك بعد أن جعلت العدو يظن بأن نقاط قوتك هي نقاط ضعفك وأنك تعبت وأصبحت غير قادر على الاستمرار، فإنه بشكل طبيعي سيتخلى عن تركيزه الدفاعي ويزيد من تركيزه الهجومي، مما يعطي الفرصة لاستخدام جميع نقاط القوة في صالحه من خلال تحقيق ضربات هجومية تتصل بسرعتها ودقتها ضاربة الأهداف الموجعة تضعف العدو وتقلل من قوته الهجومية وتربك وسائله الدفاعية. القاعدة الرابعة التركيز على هدف واحد لتحقيق الانتصار عند الاشتباك مع العدو، فأنت بحاجة إلى تحديد هدف ثابت عند العدو توجه إليه ضرباتك بشكل مستمر ومتكرر. هذه القاعدة الهجومية ستحقق المرجو منها من خلال أمرين، أحدهما أن الخصم سيعاني من تكرار الضربات على نفس النقطة مما يدفعه إلى إشغال قوته الدفاعية في حماية هذه النقطة وإشغال تركيزه على قوتك الهجومية في حال الرغبة في استهداف نفس النقطة. أما الأمر الآخر فإن كثرة الضربات ستزيد من تحقق الألم في المنطقة مما يجعلها غير قادرة على تأدية وظيفتها القتالية أو الدفاعية، ولا سيما إن كانت إحدى المفاصل المهمة في عملية الهجوم والارتكاز. القاعدة الخامسة عدم التريث في الهجوم، وهذه القاعدة تطبق في حالات كون العدو أكثر قوة وعزيمة، حيث كلما كانت الهجمة والاشتباك سريع وكانت الضربات تستهدف نقاطا خطيرة في بنية الخصم كانت النتيجة أفضل، حيث انتهاء الخصم بألمه سيتيح الفرصة لتوجيه ضربات أكثر واتخاذ أوضاع للمسك والسيطرة أقوى مما سيجعله يعلن الاستسلام من غير توجيه أي ضربة هجومية ولو بسيطة. القاعدة السادسة الانسحاب بأقل الخسائر. ليس من الحكمة الاستمرار في الاشتباك عندما يكون العدو أكثر قوة منك، وليس من الحكمة إظهار كل إمكانياتك في اشتباك تتوقع فيه هزيمتك، ولعل أهم القرارات التي يتخذها المقاتل هي الانسحاب والتهيئ إلى جولة ثانية أفضل من السقوط بشكل نهائي. والانسحاب مع الاحتفاظ بالأسرار والإمكانيات يتيح لك الفرصة في تعويض ما فاتك ومعالجة أخطائك التي أودت إلى خسارتك، مع الاحتفاظ بفرصة تحقيق عنصر المفاجأة مطبقا القواعد الخمسة آنفة الذكر. أنا جندي المدافع في سبيل الله.

أيها الشهداء الأبطال، السلام عليكم يا حماة الوطن والدم والدين والأعراض، يا صناع المجد والتاريخ، بردا وسلاما عليكم أيها الفرسان، يا من فديتم بأنفسكم وضحيتم بالغالي والنفيس لله وللوطن والشعب دون طمعا بشهرة أو مال أو جاه. سلام عليكم يا شهداء الله بالأرض، فأنتم لستم بعداد الأموات أيها الشهداء، بل أنتم أحياء عند ربكم ترزقون وتذكرون على ألسنة الشعب بالدعاء والمغفرة والرحمة والسكينة، مخلدون في سجلات المجد والشرف والتاريخ حتى قيام الساعة. أيها الشرفاء السابقون على درب الشهادة، اعلموا أنه ما زال هناك بين ظهرانينا رجال شرفاء أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى العظماء.

مستمعينا الاعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات والخبرات المرتبطة بهذه الحرف والمشغولات اليدوية أيضا، وبعض الخبرات والممارسات المرتبطة ببعض أهم النشاطات في المجتمعات المحلية مثل الزراعة، والخبرات المرتبطة بالنجوم والفلك وغيرها من الخبرات التي تناقلها أو تناقلتها الأجيال من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء، وحافظوا عليها واستفادوا منها واستثمروها في حياتهم. ونحاول من خلال هذه الحلقات مستمعينا الأكارم أن نوثق هذه المفردات، لأنها جزء من مفردات تراثنا الثقافي غير المادي. وفي حلقة اليوم نلتقي بالوالد عبد الله علي العامري، والذي سيحدثنا عن بعض الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية وأهم المحاصيل الزراعية التي كانوا يزرعونها في بلادهم. فأهلا وسهلا بك،
1: حياك الله يا مرحب.
0: حبذا أن تحدثنا عن حياتكم القديمة وعن الزراعة وعن الخبرات ذيك يعني استفدتوا منها وتعلمتها من ذي قبلكم من آبائكم من أجدادكم في التعامل مع الزراعة وفي المحاصيل الزراعية ذي الزرعوا، كيف تعملوا بها، كيف تعملوا مثلا بالأرض قبل زراعة التا مثلا وأثناء زراعة التا وبعد زراعة التا، وعلى أساس تحصلوا على على على محصول جيد.
1: حياك الله. والله الحقيقة كنا في الزمن القديم الناس تعتمد على أرضها ومحاصيلها الزراعية ومن خلال مواسم الأمطار.
0: يعني قدكم عارفين المواسم وعارفين وش كل موسم وش المحصول ذي بتزرعه؟
1: طبعا معارفين المواسم وعارفين المتالم، وكل وقت وله ميسامة،
0: له
1: موسمه.
0: وإذا زرعتوا شيء في غير موسمه
1: ما يدي خير، فلذلك لكل شيء موسمه. والزراعة هي تبتدي نقوم بحرث الأرض، ثم
0: وش تحرثها به؟ قد شي حراثات ولا
1: ما قد بش حراثات؟ كله بالجمال، بالأبقار، بالأحمر عزك الله. على مستوى أنهم أحيانا ذي ما معاه مثلا ما يتلبى أو يتلمبه كانوا يسحبوها 6-7 ناس، السحب ذي يسمى السحب،
0: رجال
1: ونساء يتعاونوا
0: يسحبوه
1: بيداتهم.
0: هذا ماشي توالم.
1: كانت الأرض
0: هذا الحرث تحرثها قبل زراعتها؟
1: قبل زراعتها، فعلا قبل زراعتها نحرثها.
0: ليش؟ وش السبب؟ ليش يحرثوها؟
1: نحرثها من الخمال، من الأعشاب الذي تضر بالزراعة، يعني تستقطب مثلا الدسومة، نقلبها وفي باب عد نتلمها. وعندما يقوم الزرع وهو ثميم،
0: وش معنى ثميم؟
1: ثميم ما تقول حشد،
0: يعني
1: حشد في الأتلام،
0: حشد كثيف.
1: ايوه كثيف. ونقوم بفقحه، بعزله، يسموه فقوح.
0: كيف وش تسووا؟
1: ننتف منه،
0: يعني
1: ننتف منه.
0: ايوه
1: معادن القي في التلم، نلقيه من 4، يعني على مستوى الخطوه، من 4، من 3، من 4، من 3، يعني اذا كثرين 4،
0: نلقي بين
1: المسافه خطوه. هذا
0: على اساس يجي محصول،
1: على اساس شان يجي محصول، وتكون الزرعه يعني ما تقول بروحها مجديه. لأن لما يكون حشد يكون ما يدي خير ويكون ضعيف.
0: تسموه له حشد، تسموه ثميم.
1: نسميه ثميم، هذا فعلا نسميه ثميم.
0: ولا تركته على ما هو ما بايدي شيء.
1: ما بايدي شيء محصول، لأن الثم هذا هو يقطب البلاد وينهيها حتى أنها ما تدي شيء. بعد ذلك نقوم،
0: هذا في زراعة الذرة.
1: بعد ذلك نقوم إيش؟ فلاقيه يعني على مستوى شبر وأكثر من شبر فوق التلامة وفوق سطح الأرض، نقوم بالدحوح لها، نرد التراب على جذوعها.
0: يعني ترده على الجذو؟
1: نرده على الجذو، نعم، على جذع الزرعة.
0: هذا يسموه الدحوح؟
1: هذا يسمى دحوح فعلا.
0: العملية الأولى تسمى الفقح،
1: هذيك فقح، وهذيك فيما بعد تسمى الدحوح. طبعا يقوم الزرع سبحانه وتعالى وبقدرة قادر وفعل الله هدى الأمطار، يضخم الزرع ويرتاح، والرعوي قد فقحه ودحه. بعد ذلك تحصل الزراعة، فنقوم بصرابتها.
0: يعني فلا قد حصلت
1: نعم الحبة، نقوم بصرابها.
0: هذا كله على المطار يا عم عبد الله؟
1: هذا كله كانت على المطار.
0: ماشي مسنا.
1: يعني فيه نادرا نادرا، لكن الأغلبية على المطار. بعد ذلك كنا نقوم نسرب دحا ولو ديه ولو ديه ولو ديه ولو ديه هكذا يعني. ما
0: تجتمعوا معنا؟
1: نجتمع أربعة خمسة يعني كم ما كان الله يعني على قدرة الناس وكثرها.
0: وش سموا السراب؟ قليمة وين؟
1: نسماه سراب لما نصربها من سطح الأرض. أيوة بعدها لما نقلم السبولة أو المحجان يسمى قليم. هذاك سمى قليم.
0: يعني تخرجوها من القصب؟
1: نعم نخرجها من القصب. أيوة بعدين يدقوموا يحزموا القصب يسمى حزام. في ذلك يرحلوا السبول أو المحجان أو إلى المجارين. إلى المجارين وشرقوه
0: للصفي.
1: صفي أيوة أو قاع صلبه ويجروا يمحضوها بالتراب
0: قوية.
1: أي بتراب قوية وبعدها يخبطوها بعواد
0: يلبجوه
1: بعواد لحتى أنها يبر الحب تسقط الحبة وبعدها يفقلوها على رياح الله سبحانه وتعالى وبعدها يعبروها بالكيل.
0: والبقر ما تستخدم شيء مثلا في هذا الـ في المجاري؟
1: لا أحيانا بعض الناس كنا نشاهدهم في بعض عندنا في مناطقنا يستخدموا المخباط لها مخباط يسمى لبيج.
0: وفي عملية كانوا يقولوا يدوموها مدري كيف
1: في عملية يدوموها. أيوة بعض الناس يصير ضمد بقر وحجار قديم خزقة عمول ويدومها على المجران
0: حجر
1: مخزوقة أيوة أو خشبة مثلا يربطها بالحبال من شمال ويمان ويخليها تجرش عليها
0: على الحب
1: بالبقر
0: لا ما تسقط
1: الحبة وبعدها يخرجوا هذاك العظابير بتسمى العظابير باقي
0: يعني السبولة نفسها فلا خرجت الحبة
1: أيوة فلا خرجت الحبة يحوزوا الحبة على جنب
0: يسموها العظابير
1: لا العظابير
0: السبولة
1: أيوة السبولة فلا خرجت منها الحبوب يجمعوا الحبوب على جنب وهذيك على جنب
0: يخرجوها طعم للقراش
1: نعم لا يخرجوها للقراش هذيك طعم للقراش
0: هي
1: والقصب وكل شيء للقراش يعني مخلفات الزراعة للقراش
0: والقاع القاع ذي زرعت فيها عادهم يسولها شيء بعد الزراعة
1: يقوموا بحصدها
0: يبتلوها
1: حتى أن هذاك الساعة تستقبل الخير وتستقبل ثمرة آخرة
0: تتشرق
1: أيوة يقلبوها يحشروها بالغنام قف الزراعة فيما بعد يطلعوا زي ما تقول يشتغلوها يبتلوها حتى أن الخير يجي وقد هي جاهزة لرحمة الباري. فهكذا كانت رعوية الناس في الزمان القديم معتمدة
0: ماشي آلات ولا
1: ما بش لا آلات ولا الشريم يعني كرهن بعضهم يلقى الشريم ما غير يشيلوا لا عند الحدد ولا مناطق بعيدة يعني يصلحوا الشرم الذي يصير بالزرع
0: يعملوها
1: أيوة تعمل
0: كانوا الحدادين يصلحوها
1: أيوة بإيجارهم زي ما تقول ويصلحوها حدادة ما بش في الأسواق ما بش من يدي ما بش آلات زراعية
0: باقي الأدوات يا عم عبد الله حق الزراعة قبل هذه تجي مصنعة مثلا مستوردة وش كانوا يستخدموا من آلات
1: كانوا يصلحوا الآلات للحراثة سحب يسمى أيوة من يعني من خشاب ومن سبلة حديد يعني تجي هكذا سبلة سحب تفك الأرض
0: المحراث نفسه
1: يسمى
0: يتركب في خشب
1: وللخشب أيدي يقبض بها البتول أيوة مركوزة فوق ولذلك
0: مع القصبة
1: أيوة وهذاك العود الثاني في حبال إلى فوق الأبقار أو فوق الجمال يعني تجره
0: إلى التالمة
1: نعم
0: هذا كله كانوا يصنعه النجر
1: كانت تصنعه النجر أو تصنعه الناس الرعية يعني من كان عنده
0: مختبر
1: هكذا صنعه لنفسه والما لم سار عند النجار فهكذا كانت الرعوية اعتمادا على النفس والناس معتمدين على الرعوية ولا جانب الرعوية أغنامهم فلا كنا نعرف حياة زي ما تقول متطورة أو أسواق
0: أو منتجات مستوردة
1: كان كله شغل محلي وبلاد وزرع محلي وبلاد محلي
0: والحبوب كلها كانت من البلاد
1: والحبوب لها كانت سبحان الله العظيم كان ربك قادر ويعطف على عباده كانوا معتمدين على أرضهم وأرضهم كانت ضامتهم
0: يعني ابرز المحاصيل الزراعيه اللي كنتوا تزرعوها عم عبد الله، هي الذره ماشي غير الذره يزرعوها مثلا في جبل مراد. تنويه المستمعين على كارم الوالد عبد الله علي العامري من مديريه رحبه.
1: طبعا كنا نعتمد على الزراعه الذره، هي هذه هي زي ما تقول الاولى في الزراعه، الى جانبها مثل البر، مثل الشعير، مثل الشام، مثل كلها زراعه، منها ما يسمى ذره ومنها ما يسمى بر او شعير او دخن.
0: طيب هذه الحبوب يا عم عبد الله،
1: الدجر
0: الدجر والباقي الحبوب، الحبوب هذه مثل البر والشعير، انت حدثنا عن خطوات زراعه الذره، باقي الانواع من الحبوب مثل البر ومثل الشعير، مثل هل تحتاج نفس الخطوات ولا تختلف حسب نوع؟
1: لا، عاد خطواتها اكبر من حق الذره، لانك تشتي تقلب الارض وتشتي تدي لها سماد ما يسمى ذبل من مخلفات الأغنام. أيوة، وتشتي ترغبها وتشتي تتلمها.
0: عفوا، كيف عملية لما تقول ترغبها؟ إيش سويها؟
1: ترغبها بالبتلة أكثر من ما تبتل الذرة.
0: يعني تبتلها أكثر. يعني تبتلها عدة مرات.
1: نعم، عدة مرتين أو مرة مليكن بتله سواء.
0: ترطبها.
1: أي ترطبها، نعم. وفي بعد ذلك تقوم بذر الحبوب، وبعد بذر الحبوب تقطع الأرض للتسقية، لأنك ما تصلح البر أو الشام إلا على مياه، ما هذه الذرة أنت تزرع على كف الرحمن
0: على المطر. باقي الحبوب مثل البر والشعير
1: هذه في مياه من آبار أو من مواجل ما يسمى مسنة. نعم.
0: قبل المكاين كيف كانوا يسنوا؟
1: كانوا يسنوا على الأبقار أو على الناس أو على جمال،
0: ينزعوه نزع
1: بدلو يسمى دلو، ويصنعوه من جلود الأغنام،
0: ويقدروا أنهم يغطوا حاجة الأرض من
1: كانوا طبعا كانوا يصلحوا بقدرتهم، ويصلحوا لهم قطع كافية ويسنوها على الأبقار أو على الجمال أو على ناس، حتى أنهم يروها حتى أنها تحصل إلى الحصاد،
0: الثمرة.
1: نعم، تحصل الثمر،
0: ويغطوا حاجة الثمرة من المياه،
1: يغطوا حاجة الثمرة من المياه من الآبار،
0: رغم الجهد ذي بذلوه، جهد شاق،
1: جهود شاقة الصدق، كانت جهود شاقة، ولا قد شيء، يقوموا آخر الليل يشتغلوا ذا الشغل، لأنهم فيما بعد تجي لهم أعمال في قراشهم فيها كذا، فلذلك يقوموا بدري، يعني عادي قدرة يشتغلوا على الآبار، يسقوا الشام أو يسقوا البر.
0: طيب يا عم عبد الله، بخصوص المواسم الزراعية وبخصوص مثلا المعارف ذي مرتبطة بالزراعة، كيف كانوا يتناقلوا؟ هل هي مكتوبة؟ هل لها ناس معروفين محددين، ولا يتناقلوها جيل عن جيل؟
1: لا، الكتابة ما بش كتابة في هذا المجال، اللهم كانت الناس أصحاب خبرة. شوف، على مستوى الزراعة هذا البر والشعير هؤلاء ما يزرعان إلا في فصل الشتاء، في فصل الحر ما يزرعين. ايوه، ايضا الذره في فصل البروده ما تزرع سواء، هي تزرع لكن تقع ضعيفه،
0: عكس البر.
1: نعم، تزرع في الحماء، وكل شيء وله موسم يعني من هذا الزراعه. فكانت الناس تتداول خبرات، يعني حتى على مستوى المتالم. شوف، في فرق ما بين المتالم، يعني أنت طلبت اليوم وهذاك طلب بعد بكرة وهذاك بعد، يعني فيه فروق، كانوا الناس الحكماء والمختبرين حتى أن بعض من

0: هذا من فصل الصيف إلى مدخل فصل الخريف
1: قرب للقيض.
2: يعني هذا إذا استالت البلاد في غير موسم.
0: لا ولو استالت في موسم بالنسبة في الصيف كانوا يميزوا أنهم يبتلوها ويغطوها ولا يبتلوها لا يتلموها لا في القيض التالي.
2: هذا تغطية تسموها الدسم.
0: نسموها دسيم. نعم دسيم. ممنوع حديد عسى لا قراش ولا ناس. وتبقى الوحلة محجوبة تحت الأرض وفي القيض التالي يتلموها لاستقبال إيش الخريف.
2: على أساس يجي المحصول هو في في في وقت برودة.
0: لا مش قضية يجي المحصول. على أساس يتلموها في القيض وفي استقبال مواسم الخريف الأمطار. فتقوم لما قد يأكل الناس تغمل فيها وربك سبحانه وتعالى يجي موسم الأمطار في الخريف وشربت.
2: يعني تشربوا قد المحصول قريب.
0: قد المحصول قريب بالضبط. شوف أيوه هذا السر من الدسيم لحتى أنها في نفس الوقت تدي ما تقول أثمار قوية وكبيرة لأنها تقوم في البداية على الوحل المحجوبة.
2: الوحل
0: المحجوبة. هذاك الذي يسمى دسيم. وبعدها
2: ويصلها لما يجي المطر.
0: تقوم حوالي شهر شوفوا لأنهم يتلموها في القيض التالي. أو في نص في آخر القيض الأول. وأقبل الخريف واسقاها واستمر الخريف عليها فترة الخريف لحتى أنها تينع.
2: لا ما
0: يصلها ثمرته وجاتك الجربة على أطرافها كل شيء مودي حب.
2: وقدهم عارفين بهذه الخبرات
0: طبعا خبرة متناقلينها يعني الرعية متناقلينها يعرفوا
2: جيل
0: عن جيل. نعم بدون كتابة بدون هكذا يعني كلن يعرف الموسم لبلاده والمواسم دارجة عند الناس كلها.
2: حتى المواسم مسمى عندهم كانوا يقولوا 11 و
0: ايوه 11 والتسع والسبع والخمس والثلاث ايوه
2: والقيضين.
0: اي فعلا احمد يقول
2: عارفينها.
0: نعم اصحاب الرعوية
2: متناقلينها
0: تجيهم متناقلينها ويعرفوها ابن جد يعني متناقلين بهذا. طبيعي حتى انهم يستعملوا بلادهم بهذا الوضعية
2: ويزرعوا حسب هذه المواسم
0: فلذلك كان الله سبحانه وتعالى يعطيهم من أموالهم وبلدهم وهم معتقدين فيها وفي الله
2: وراكنين على الله. إذن مستمعينا الأكارم استمعنا من الوالد عبد الله علي العامري على مجموعة من الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية والمحاصيل الزراعية التي كانت تزرع في مديرية رحبة وغيرها من مديريات محافظة مأرب كمديرية ماهلية وجبل مراد وغيرها من المديريات التي كانت تزرع هذه المحاصيل كمحصول الذرة والبر وغيرها من المحاصيل الزراعية وما هي الخبرات المرتبطة بها. في نهاية هذه الحلقة ننوه لكم مستمعينا الكرام أن هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا ويسرنا أن نقدم للوالد عبد الله علي العامري هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا وشكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين جراء استهداف ميليشيا الحوثي لتجمع للنازحين بمأرب. القوات المسلحة تسيطر على اليتامى وتحذر المواطنين من استخدام عدد من الطرق والمحاور في مأرب والبيضاء والجوف. تحالف دعم الشرعية يؤكد أن اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة تصعيد خطير، وسيتم ردع هذه الميليشيات بكل حزم. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للاطلاع على مستجدات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية بكفاءة ومسؤولية. وأشاد القائد الأعلى بما حققته القوات المسلحة من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات المسلحة على الأرض والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وقال فخامة الرئيس إن الميليشيات الحوثية التي اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام تتحمل مسؤولية عواقب مغامراتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد رئيس مجلس القيادة أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، قائلا إن رفض الميليشيات لقرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع على اليمنيين أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. وأشاد فخامة الرئيس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين الوطنيين الذين أظهروا إصرارا متزايدا على إنهاء عبث الميليشيات وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع الميليشيات. ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة المواطنين في المناطق العمليات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها القوات المسلحة والسلطات المختصة تباعا حفاظا على سلامتهم وتيسيرا لإجراءات تأمين الطرق والمناطق، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتسهيل وصول المساعدات وإغاثة النازحين ستظل في صميم واجبات الدولة وقواتها المسلحة. وترحم فخامة الرئيس على أرواح الشهداء الأبرار من أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، موجها الجهات المختصة بمواصلة رعاية أسر الشهداء وتوفير العلاج والرعاية اللازمة للجرحى والوفاء بحقوقهم المكفولة باعتبار ذلك واجبا دستوريا وأخلاقيا لا يقبل التهاون أو التأخير. ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس الاثنين مجزرة مروعة إثر استهدافها بعدد من المقذوفات أحد تجمعات النازحين بمديرية رغوان شمال محافظة مأرب، وأسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال. وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيان صادر عنها أن القصف الحوثي تسبب إلى جانب الخسائر البشرية من النازحين في إلحاق أضرار جسيمة بمساكنهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن نحو 16 مأوى دمر بما تحتويه من أثاث وفراش وأدوات ومستلزمات منزلية، ما تسبب في فقدان 23 أسرة لأماكن الإيواء وممتلكاتها الأساسية، فضلا عن تضرر 3 سيارات إحداها تعرضت لأضرار بالغة وأصبحت خارج الخدمة. وعبرت الوحدة التنفيذية عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة المروعة، مؤكدة أن استهداف المدنيين والنازحين ومخيمات الإيواء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف عن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة الأسر النازحة للخطر.
وطالبت بتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر المتضررة وحصر الأضرار والخسائر وتعويض الأسر المتضررة وفق الإمكانيات والآليات المتاحة. ونشدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين المنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء في العمل الإنساني والجهات الحكومية المعنية سرعة التدخل والاستجابة الطارئة لاحتياجات الأسر المتضررة وتوفير مساكن ومأوى طارئ للأسر التي فقدت مساكنها إلى جانب المواد الإغاثية الأساسية والمستلزمات المنزلية. سيطرت القوات المسلحة اليوم الثلاثاء على منطقة اليتمى بمديرية خبو الشعفة في محافظة الجوف من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجاءت السيطرة على المنطقة عقب اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الإرهاب الحوثي وسط انهيار متسارع في صفوفها وفرار جماعي لعناصرها وقيادتها. أهاب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن مجد النزيلي بجميع المواطنين وسائقي المركبات عدم استخدام عدد من الطرق والمحاور في محافظات مأرب والبيضاء والجوف والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تنويه وتحذير هام للمواطنين على ضرورة الابتعاد عن طرق نقيل بن غيلان فرضت نهم ومفرق الجوف ومدغل ومفرق الجوف وحزم الجوف وجحانة صرواح مأرب وقانية ماهلية الجوبة مأرب والباطنة حزم الجوف وأرحب سفيان حزم الجوف. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية الرامية للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعريضهم لأي مخاطر، مؤكدا أن سلامة المواطنين تمثل أولوية، مهيبا بالجميع التعاون والالتزام بالتنويه حفاظا على أرواحهم. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن مجد النزيلي أن القوات المسلحة تتقدم وتحقق انتصارات ميدانية كبيرة على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جبهتي الجوف والبيضاء في إطار العمليات الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وأضاف قواتنا المسلحة على مشارف ذي نعم بالبيضاء استعدادا لدخولها. ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى ترك محاور القتال والتقدم والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة حماية لأرواحهم. هذا ونفذت ألوية العمالقة ضمن القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء. وأكدت مصادر ميدانية أن ألوية العمالقة تمكنت خلال العملية من تحرير مواقع استراتيجية متقدمة ومناطق كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بعد مواجهة معها وأجبرتها على التراجع من تلك المواقع. وأضافت المصادر أن ألوية العمالقة ألحقت بميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرة إلى مصرع ما لا يقل عن 23 عنصرا حوثيا وإصابة العشرات خلال المواجهات، إلى جانب تكبيد الميليشيات خسائر في معداتها وآلياتها العسكرية. وفي السياق أفادت مصادر عسكرية لسبتمبر نت بأن القوات المسلحة تمكنت خلال العملية من تحرير مواقع حيد الخزان ومواقع الفليحان والتقدم باتجاه عزلة الناصفة في محافظة البيضاء. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية ومحاولات استهداف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي غير المسؤول لهذه الميليشيات. وأوضح المالكي أن في بيان نشره في تدوينة على منصة إكس أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية العبثية والتي كان آخرها استهدافها أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران ونتج عنها إصابة عدد 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية، كما تؤكد سلوكها الإجرامي المتطرف الرافض لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وجواره العربي والإسلامي. وأكد اليوم المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك دفاعا عن سيادة المملكة وصونا لمقدراتها الوطنية وحفاظا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد عن مصادر التهديد وتحييد خطرها.
النبأ الأخير، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدارة واستنكار المملكة اللي بأشد العبارات واستهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، نتج عنها إصابة 73 مدنية من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيات في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وجددت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دابت عليه هذه الميليشيا في تهديد أمني واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي ورفضها المستمر لكل جهود السلام. وأكدت المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على سلامة وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون على أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وحذرت المملكة من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة وعود تذكيركم بهذه العناوين. القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية تجمع للنازحين بمأرب. القوات المسلحة تسيطر على اليتمى وتحذر المواطنين من استخدام عدد من الطرق والمحاور في مأرب والبيضاء والجوف. تحالف دعم الشرعية يؤكد أن اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة تصعيد خطير، وسيتم ردع هذه الميليشيات بكل حزم. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ محمد فرج، كما أحييكم أنا أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: الله بأننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. موضوع حديثنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام السيادة الوطنية. مستمعين الأعزاء، السيادة مبدأ جوهري يخص سلطة الدولة، فالدولة ذات سلطة سيادية تحتكر بموجبها السيطرة السياسية على إقليم معين، كما تحتكر بالتبعية لذلك وسائل هذه السيطرة. والسيادة تعني الصلاحيات التي تعد حقوقا للدولة بممارستها في النطاق الإقليمي لها، كحماية الحدود والحفاظ على الأمن وغير ذلك. والسيادة الوطنية تضمن للدولة أن تكون كاملة السيادة ولا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله واختيار حكامها أو استبدالهم بموجب الدستور القائم في البلد. تقوم السيادة الخارجية للدولة على مبدأ الاستقلال السياسي ومبدأ حق التقرير المصير، وهي بدرجة رئيسة تعتمد على تحرير الشعب والوطن بكامل قواه من أي تدخلات خارجية، سواء كانت في صورة امتدادات أيديولوجية أو تدخلات سياسية أو أذرع ميليشاوية، كما هو وضع الميليشيا الحوثية ذراع إيران في اليمن. فالاستقلال السياسي يعني حرية اتخاذ القرار الوطني وحرية ممارسة السلطة الوطنية دون وصاية خارجية أو أي امتداد أيديولوجية.

يجي أو تدخل سياسي أو تصدير لمشروع فوضوي أو إرهابي أو ميليشيا مدعومة خارجياً، فإن ذلك يعني انتفاء السيادة الكاملة للدولة، حيث تصبح الدولة في وضع الوصاية والتبعية.

مستمعينا الكرام، لقد صارت السيادة الوطنية أحد المبادئ الرئيسة المعترف بها دوليا، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن السيادة للأمة غير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها. ويقرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد تطور مفهوم السيادة الوطنية إلى مبدأ السيادة للشعب، حيث صار الحاكم ممثل للشعب، فالحكام يمارسون السيادة باسم الشعوب، فالشعوب وحدها هي صاحبة السيادة.

0: أعزائنا المستمعين، للسيادة الوطنية وجهان، هما السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، حيث تعنى السيادة الخارجية بتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية وحريتها في إدارة شؤونها الخارجية، وهي مرادفة للاستقلال السياسي، ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأي دولة أخرى، والتزام مبدأ المساواة بين جميع الدول ذات السيادة. أما السيادة الداخلية فتكون ببسط الدولة سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعاية، وتطبيق النظام والقانون على جميع المواطنين دون تمييز، وتنفرد الدولة بتطبيق القانون، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى تنافس أو تنتقص من سلطة الدولة، وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية شاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها وسيادتها. المستمعون الأفاضل، إن علاقات الدول ببعضها البعض تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، وحتى حينما تقدم الدول مساعداتها ودعمها لبعضها البعض فإنها تفعل ذلك في إطار الحفاظ على مبدأ السيادة العامة للدول، وهي مسألة محسومة في القانون الدولي والعرف السياسي. لكن حينما تتطوع بعض فئات المجتمع وطوائفه وأحزابه وتكتلاته لهدم أسواره وفتح الأبواب أمام المنظمات الدولية والدول الخارجية للتدخل في شؤون الوطن والدولة، فإنها عند ذلك تقدم خدمات كبيرة للقوى الاستعمارية والمشاريع المتعدية على حساب الوطن والشعب وعلى حساب الدولة والسيادة. قد تبدأ في صورة مشاريع خيرية أو تنموية أو تأهيلية، لكنها ما تفتى أن تتحول إلى معارضات وانتقادات للدولة والوطن، تفضي إلى استدعاء المشاريع الخارجية للتدخل في سياسات الداخل الوطني، وحينها تنفتح أبواب الصراعات وتتعدد بتعدد أقطاب الصراع الخارجي، فيغدو الوطن مسرحا للصراعات الدولية والإقليمية، وهذا ما هو حاصل اليوم في وطننا الحبيب. إذ لولا أن الميليشيا الحوثية فتحت الباب للتدخلات الإيرانية لما وصل الحال إلى ما هو عليه. مستمعينا الكرام، لولا الميليشيا الحوثية وحروبها ضد الدولة بدءا في صعدة وحتى إسقاط العاصمة صنعاء في 2014، لما رأينا إيران تتدخل في الشؤون اليمنية، ولما رأينا المجتمع الدولي يضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن أول طريقة للحل لمشكلتنا اليمنية هي استعادة السيادة الوطنية باستعادة القرار الوطني ومغادرة مربع الوصاية الدولية الممثلة بالبند السابع، وهذا ما يتطلب إجماع كل القوى الوطنية على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. مستمعينا الكرام، إن مزايدة الميليشيا الإرهابية الحوثية بالحديث عن السيادة ليس في الحقيقة سوى تغطية على جريمتها وخيانتها العظمى بفتح اليمن على مصراعيه للاحتلال الإيراني الفارسي، وهي في الأصل ليس سوى احتلال سلالي هاشمي متحالف مع الفرس عبر تاريخه الإمامة الهادوية التي تنتسب إليها. ولقد اعتقد الكثيرون أن هذه السلالة قد بلغت رشدها بعد ثورة 26 سبتمبر 1962، غير أن حروب هذه الميليشيا الإمامية السلالية العنصرية وانقلابها على الدولة والسلطة الشرعية وتحويل اليمن إلى ساحة للصراعات باستدعاء الاحتلال الإيراني بكل الأشكال والصور. وضعنا أمام الصورة الحقيقية للسلالة العلوية الهادوية وميليشياتها الحوثية، وأنها لا تمثل هذه الأرض ولا تنتمي إلى تاريخها ولا حضارتها، بقدر ما تمثل حالة الاحتلال السياسي والثقافي المسكون بأوهام القداسة الزائفة، وأنها السبب الرئيس وراء كل الصراعات والحروب في اليمن، والمتسبب الأول والأخير في كل التدخلات والصراعات في اليمن. مستمعينا الكرام، لن يحقق اليمنيون أمنهم واستقرارهم بدون استعادة السيادة الوطنية لليمن، ولن يتمكنوا من استعادة السيادة الوطنية إلا بتخليص اليمن من هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية، وبشكل أعم تخليص اليمن من السلالة الإمامية الفارسية بكل جذورها. المستمعون الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، حتى الملتقى في الحلقة القادمة بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، أنا معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعاً.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فقد رشد، ومن يضلل فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها المستمعون الكرام والمستمعات، يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الله عز وجل أعلم بما جاء به، فهو سبحانه صاحب القرآن ومنزله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحفظه من التحريف والتبديل والتلف، والقادر على ذلك، وهو الذي يأمرنا سبحانه إذا غاب عنا أمر من الأمور أن نلجأ إلى ما هو عالم به، عارف بأحواله، عنده الحل عن دراية وخبرة. ففي حالة المرض نلجأ إلى الطبيب لا إلى بائع الحليب، وفي الرغبة في بناء منزل جديد نلجأ إلى المهندس ومقاول البناء لا إلى المزارع وبائع الدباء. وفي الأمور الشرعية أيها الإخوة، ينبغي إيصال الأمر إلى أهله، وهذا موضوع حديثنا اليوم. فإذا استغلق علينا فهم حكم شرعي نستفتي فيه من؟ الصحفي، الإعلامي، الخباز، النجار، التاجر؟ لا، وإنما نستفتي العالم والفقيه للصانع والتاجر النبيه. لماذا؟ لأن كل واحد له خصوصيته واختصاصه. فأنا إذا أردت أن أذهب لتفصيل ثوب أذهب إلى من؟ إلى الخياط. وإذا أردت أن أبني بيتا أذهب إلى المهندس. وإذا أردت أن أتعالج من مرض ما أذهب إلى الطبيب. وهنا إذا أردت أن أستفتي عن مسألة شرعية فلا ينبغي أن أذهب إلى هذا أو هذا، وإنما أذهب إلى المختص، أذهب إلى العالم والفقيه. ولهذا القرآن الكريم علمنا ويعلمنا دائما، ينبه إلى إيصال الأمر إلى أهله، فيقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس المقصود أيها المستمعون، ليس المقصود بالذكر فقط الفقه والتفسير والسنة، إنما يتجاوز إلى الأمور الحيوية وإلى الحياة المعيشية. وإن كانت الآية هنا تخصص هذه المقاصد، لأن الحديث في هذه الآية عن الأنبياء وما يوحى إليهم، كما أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه كي يعلم الناس ويوضح لهم هذا الدين ويشرحه ليكونوا عارفين به عالمين ويستطيعوا تطبيقه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مستمعين الكرام، القرآن الكريم يحض المسلمين أن يسألوا العارفين بالبواطن والظواهر كي يعملوا على هدى وبصيرة. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فاسأل به خبيرا. كما أن الإيمان يعتبر ناقصا بل مفقودا إذا احتكم المسلمون إلى غير كتاب الله وغير رسول الله، ولا يكون إيماننا مقبولا إلا إذا تبعنا هذا الرسول الكريم الذي يبعثه الله معلما ومرشدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكيف يكون الحرج وأنت أيها المستمع الكريم تسلم أمرك إلى الله، تسلم أمرك إلى المختص النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، صلة الوصل بيننا وبين صاحب التشريع جل شأنه. ولهذا إذا سألنا أنفسنا لماذا يحتكم الناس إلى ربهم، الجواب بدهي، الجواب معروف، إنه العالم بكل شيء القادر على كل شيء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام.

وقد نعى القرآن الكريم على المدعين الإسلام إحجامهم عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإغالهم في الابتعاد عن الاحتكام إليه. فهذا ليس من شأن المسلم الصادق الإيمان، بل هو من شأن أهل الأفئدة الضعيفة والقلوب المريضة. فكيف نبتعد عن النطاسي البارع وبيده الدواء الشافي والعلاج الناجع،

رسوله إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا

0: يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ففي طاعة الله أهل الاختصاص وأولي الأمر، والاحتكام إليهم والنزول على أحكامهم الصائبة وتسليم الأمور لهم فيها فوز أيما فوز، وفلاح أيما فلاح. ومن الآيات الواضحة جدا في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. فالمسلم المؤمن يسمع الخبر فلا يعجبه لأنه مخالف للحقيقة، مجاف لها، هكذا يحسه بفطرته، فيتحراه ويسأل عنه حتى يتبينه على حقيقته. فلا يجوز اتخاذ القرار إلا بعد معرفة حيثيات الأمر، وإلا ظلم أقوام وأوذي آخرون، ويندم المسلم على عمل عمله دون البحث عنه ودون أن يتحراه ودون أن يعرف فيه المعرفة التامة. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من الآيات الواضحة وضوحا بينا قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن أيها المسلمون الكرام، أيها المستمعون والمستمعات، الخبر يأتينا سواء كان مفرحا أو محزنا، مبشرا أو محذرا، فينشر خبره بين الناس انتشار النار في الهشيم، ولا يصل إلى أهل العلم والدراية إلا متأخرا، وقد لا يصل. وكان أحرى بمن سمعه أول ما سمعه أن يحمله إليهم ليحللوه ويتأكدوا منه، فإن كان إشاعة لبلبلة الصف طووه ومنعوا وصوله إلى العامة من سوئه وسمومه، فضيعوا الفرصة على المغرضين المصطادين في الماء العكر. وإن كان صحيحا استعدوا له وحذروا الناس منه، وكذلك يفعلون بالخبر الحسن. وإلا يفعل المسلمون كذلك، ينزلقوا إلى المستنقع الآسن الذي أراده لهم أعداؤهم أن يقعوا فيه، وأراد الشيطان لهم أن يسقطوا في أوساخه وتعلق بهم أوشابه. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله عليهم نبههم إلى ضرورة إيصال الأمر إلى أهله، فهم أولى به وأقدروا على التعامل معه. أيها المستمعون الكرام، هكذا ينبغي أن نعرف كيف نتعامل مع الآخرين، وخاصة في القضايا الشرعية، وخاصة في الأمور التي نحتاجها في حياتنا، وأن نوصل الأمر إلى أهله. وقد سمعنا تلكم الآيات التي تبين أنه لا بد من أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا الذكر لنتبين ونبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك أمرنا الله تعالى أن نسأل من أرسلنا من قبلنا من الرسل، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تعالى: فاسأل به خبيرا. بل أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك القسم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى يكون على الإنسان أن يعي وأن يفهم وأن يرد الأمر إلى أهله، وألا يتجاهل أو يجهل هذا الأمر. ولهذا ما ظل قوم في زماننا هذا وسئل أهل عدم الاختصاص عن شيء فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. فكم من الفتاوى وكم من الأخبار التي انتشرت هنا وهناك دون أن يتأكد منها ودون أن يتثبت منها، إنما هي إشاعات، إنما هي أخبار، وخاصة ونحن اليوم في عصر التكنولوجيا وعصر العلم الحديث وأنواع من التواصل الاجتماعي، الواتساب والفيس والتويتر والانستجرام وغيرها من أنواع وأماكن التواصل الاجتماعي، تنتشر الأخبار هنا وهناك في كل لحظة وفي كل حين، نسمع أخبارا وتنتشر بين الناس، ويأتي المحللون ويكتب الصحفيون ويتناقله الإعلاميون، وعندما تتحقق من هذه المسائل وهذه الأخبار تجدها فيها من الكذب وفيها من التزوير، بل هناك دوائر إعلامية ربما تريد إشاعة مثل هذه الأخبار الكاذبة وتلفيقها من أجل نشر الفتن بين المسلمين وبين الناس. فحذاري حذاري أيها المسلم وأيها المستمع الكريم أن تنشر مثل هذه الأخبار أو أن تنشر بعض القصص الكاذبة أو تنشر بعض المفهومات والمعلومات المغلوطة، وخاصة نحن في ظل مثل هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي، كيف تنتشر الأخبار بسرعة وكيف تصل إلى أذهان الناس وكيف يلفقون وينشرونها دون روية ودون تأكد من هذا الخبر، فيجني على المسلمين الويل والثبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

أستغفر الله من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن.

0: شبكة بسملة الإسلامية
1: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
2: فيها القيمة الأخلاقية
1: وأخرى القصة الجميلة،
2: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
1: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
2: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
1: إخراج نصر الأغبس.
3: أحباب الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى آخر حلقة من برنامجكم الرمضاني اليومي ألوان الطيف.
4: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، سنتحدث عن آداب الطريق.
3: يا أطفال الصغار، الطريق ليس ملكا لشخص بعينه، وإنما هو ملك لكل الناس ولكل شخص منا اعتبر أن الطريق جزءا من منزله، من المؤكد أنه كان سيحافظ عليه كثيرا. ويجب عليكم، على كل طفل يا أحباب الصغار، أن يزيل الأذى عن الطريق ويزيل الأشياء التي تعيق المارة أو تضر بهم، مثل إزالة الأحجار، إزالة الزجاج، وتعني أيضا إزالة الأسلاك وغيرها من الأشياء التي قد تضر بالمرة. فهذه يا أبناء الصغار من آداب الطريق.
1: انتهت فقرة قيم أخلاقية. بعد الفاصل ننتقل إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا الولد الشقي هادي، نتمنى أن تنال رضاكم.
1: أهلا بكم أحباب الصغار. سوف نتحدث اليوم عن الولد الشقي هادي.
2: كان هنالك ولد يدعى هادي، ولكنه كان شقيا جدا، وكانت له صفات جميلة، إلا أنه كان لا يهتم بنظافة الشارع، فكان دائما يأكل الحلوى ويرمي بالورق في الشارع. كان يسبب لجيرانه المضايقات، لأن هذا العمل كان يتسبب في وجود الحشرات حول منازلهم. وكان هادي يفضل من الفواكه الموز، وفي يوم من الأيام أكل هادي إصبعا من الموز ورمى به في الشارع كعادته. وكان له جار عجوز يسير في الشارع ومعه سلة من البيض. أتدرون ماذا حدث؟
1: بالطبع، تزحلق العجوز عندما مشي فوق الموزة. ظل هادي يضحك من هذا المشهد، لأنه اعتقد أنه يتسلى ويلعب. هل تعتقدون أنه بهذه الطريقة يلعب؟ وحاول في اليوم التالي أن يلقي بقشر الموز مرة أخرى في الشارع، فسمع بعد ذلك صوت أخته الصغيرة تبكي لأنها مشت فوق الموزة، وبالطبع تزحلقت. ولكن ما الذي كان يبكيها؟ ليس لأنها تزحلقت فحسب، لا، ولكن لأن الهدية التي اشترتها لأخيها هادي تكسرت عندما وقعت.
2: وعندما علم هادي بهذا الأمر حزن بشدة لوقوع أخته ولكسر اللعبة التي اشترتها له. فماذا تعلم من هذا الموقف؟ ألا يلقي بالقمامة في الشارع مرة أخرى، ومن يومها أصبح اسما على مسمى.
0: انتهت فقرة قصة اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن الفرق بين الغاز الطبيعي وغاز المنازل.
1: يختلف الغاز الطبيعي عن غاز المنازل، حيث يطلق على الأخير اسم الغاز البترولي المسال، ويتم استخراج غاز المنازل من الغاز الطبيعي بشكل أساسي. وبالرغم من كون كليهما مركب هيدروكربوني، ألا أن لكل منهما تركيبا كيميائي ومواصفات وخصائص مختلفة.
2: إن الغاز الطبيعي يحتوي على مركبات كيميائية مختلفة عن غاز المنازل، ويتكون الغاز الطبيعي بشكل أساسي من المركبات الآتية: الميثان، ويعتبر المركب الأساسي للغاز الطبيعي الإيثان، ويشكل 15% من الغاز الطبيعي. كما يمكن أن يحتوي الغاز الطبيعي على هيدروكربونات أخرى بالإضافة لغازات الهيدروجين والنيتروجين والهيليوم والأرغون.
1: أما غاز المنازل فيتكون بشكل أساسي من المركبات الآتية: البروبان والبيوتان، كما يمكن أن يحتوي على الإيثان والإيثيلين والميركابتان ذو الرائحة النفاذة.
2: تختلف المراحل التي يمر فيها تصنيع الغاز الطبيعي عن تصنيع غاز المنازل، وتشمل عملية تصنيع الغاز الطبيعي المراحل الآتية: إزالة الزيت ونواتج التكثيف، إزالة الماء، إزالة الرطوبة، فصل الغازات الطبيعية السائلة، إزالة أكسيد الكربونات والكبريت، النقل للمستهلك عبر الأنابيب مباشرة.
0: أما مراحل تصنيع غاز المنازل فتتم وفق المراحل الآتية: الامتصاص من الغاز الطبيعي، والتقطير والمعالجة لإزالة الماء وأكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين، والنقل للمستهلك على شكل اسطوانات ذات ضغط منخفض نسبيا.
1: أما عن استخدام الغاز الطبيعي توليد الطاقة الكهربائية ووقود لبعض أنواع السيارات، يدخل في صناعة البلاستيك وأنواع من الأسمدة المصنعة. أما استخدامات غاز المنازل فهي كما يأتي: التدفئة المركزية في المنازل والمنشآت، أفران الطبخ المتنقلة، مشاعل اللحام.
2: بهذا طبعا أحباب الصغار وصلنا وإياكم إلى ختام فقرة معلومات مفيدة، وأيضا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وأيضا إلى ختام حلقات ألوان الطيف لهذا الشهر المبارك. كل عام وانتم بخير، وعيد سعيد على كل أحباب الصغار، لكل من يستمع إلينا كل عام وانتم بخير. إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة.
2: موجز 7 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة.

وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرت القوات من بسالة وقدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للإطلاع على مستجدات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية. أشاد فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد العلى للقوات المسلحة بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين الوطنيين الذين أظهروا إصرارا متزايدا على إنهاء عبث الميليشيات وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع الميليشيات. قال وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة أعدت خطة أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين المحافظات خلال مراحل تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية وعقب استكمال التحرير، وذلك وفقا لمتطلبات المرحلة وطبيعة المهام الأمنية التي تفرضها عملية استعادة مؤسسات الدولة أو مؤسسات الدولة وبسط سلطتها القانون. تخوض قواتنا المسلحة اليوم الثلاثاء معارك في منطقة اليتمى بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف وسط انهيار متسارع وفرار جماعي لعناصر الميليشيا وقيادتها. أهاب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي بجميع المواطنين وسائق المركبات عدم استخدام عدد من الطرق والمحاور في محافظات مأرب والبيضاء والجوف والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تنويه وتحذير هم للمواطنين على ضرورة الابتعاد عن طريق نقيل بن غيلان وفرض اثنين مفرق الجوف ومدغل مفرق الجوف وحزم الجوف وجحانة صرواح مأرب وقانية مهلية الجوبة مأرب والباطنة حزم الجوف وأرحب سفيان وحزم الجوف. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن لواء ركن تركي المالكي أن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية ومحاولة استهداف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول لهذه الميليشيا الإرهابية. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة ناجها العدائي بكل حزم، وذلك دفاعا عن سيادة المملكة وصونا لقدراتها الوطنية وحفاظا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: بكل ما تحمل هذه الكلمة من رحمة، لا تترك أمري في يدي، ولا تجعلني أقف بحيرة بين أمرين لا أعرف أيهما الصواب. كف عني ظلم البشر وخبث مقاصدهم وسوء نواياهم، وامنحني سلاما وسعادة لا أستمدها من بشر، واكفني بحبك وفضلك عمن سواك. يا رب، باعد بيني وبين من هان عليه أن يضرني ويحزنني ويخيب ظني، ومن لا يستحقني كما باعدت بين المشرق والمغرب، ولا تجمعني به لا حلما ولا واقعا ولا صدفة. وقرب لي يا رب من يحبني بفعله لا بقوله، ويراني بقلبه لا بعينيه، من لا يجعل بيني وبينه أي عائق، ومن يعمل جاهدا ليراني أبتسم. ارفعني عمن لا يعرف قدري، وارفعني بأخلاقي، ولا تجعل في قلبي حبا لمن لا يحبني، ولا تجعل بقلبي أحدا سواك، وأغنني بك عن العالمين. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا رب، ارزقني راحة في القلب وسكينة في الروح وطمأنينة في الحياة. اللهم لا قلق ولا خوف ولا تشتت، افتح لي الأبواب وسخر لي الجند والأسباب، اجعلني مباركا ذا أثر الطيب، وهب لي من لدنك رحمة ولطفا ونورا من عندك. احفظني واحفظ لي أحبتي من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب على التردد 87.5 و89.5. سأكون معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي. مستمعينا، كان الفقر والبؤس والموت أبرز سمات الحكم الإمامي الكهنوتي في اليمن. طويلا عانى اليمنيون الجوع، وذلك ما عمد إليه حكم الأئمة حتى يتسنى لهم ابتزاز الشعب ومصادرة قراره وتعريضه للجهل والاستبداد. عن إفكار الشعب اليمني وتجويعه ستكون حلقة اليوم، فأهلا بكم. الجوع والاستغلال للناس كان قرينان لحكم الإمامة في اليمن، ففي الوقت الذي كان يعصف الجوع باليمنيين كان حكم الإمامة ومن معه من السلالة يتمتعون بحياة الرفاهية العالية ويملكون مخازن الحبوب وأقوى الناس الضرورية، فعملوا على المتاجرة بها وشراء أراضي شاسعة مقابل القمح، حيث كان الناس يضطرون لذلك إجبارا، وكان الحاكم حينها يستغل ذلك لإذلالهم ونهب أموالهم. مستمعينا الأعزاء، اجتاحت اليمن مجاعة في العام 1943، وكان الناس يتساقطون في الطرقات من الجوع، ومات حينها الآلاف من اليمنيين بعد أن أكلوا الكلاب والقطط، رغم أن خزائن الإمام كانت ممتلئة بالقمح. ويذكر مؤرخون أن الناس كانوا يتوافدون إلى الإمام يحيى للحصول على القمح فيرفض، فاجتمع العلماء والوجهاء وقدموا عريضة للإمام يترجونه فيها أن يوجه مخبز الكدم لزيادة إنتاجه لكي يحصل كل شخص على حبتين يوميا على الأقل، فرد بالقول: ما يكفي الخلق إلا الخالق، دعوهم، من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. كان الناس يضطرون بعد بيع كل ما يمكنهم بيعه من مقتنيات يبيعون رأس مالهم من المواشي أو بيع أراضيهم، وهي أهم وأعز ما يملكون، وكل ذلك من أجل الحصول على القوت الضروري لأطفالهم. كانت الحاجة تضطر بعض الناس إلى أكل ما لا يؤكل من الحيوانات والنباتات، وسميت أحدى سنوات حكم الإمام يحيى بسنة الفناء. كان الجوع هو السائد طوال تاريخ الإمامة، رغم أن اليمن كانت خصيبة وسكانها يقدرون بنحو 5 ملايين نسمة فقط. كان الأئمة يبررون للناس أن ذلك بسبب قلة الأمطار والجفاف، لكن الدلائل التاريخية تشير أنه لم يحدث أن كافة مناطق اليمن ضربت بالجفاف في وقت واحد، بالإضافة إلى أن الجفاف ضرب اليمن في العهد الجمهوري في فترات متقطعة، لكن لم تحدث أي مجاعة. ربما يتشابه الوضع حاليا حد التطابق في سلطة الحوثيين، حيث تعد المجاعة التي يواجهها اليمن حاليا أسوأ مجاعة في التاريخ المعاصر، وتقدر الأمم المتحدة أن 80% من اليمنيين يحتاجون للمساعدة الماسة الضرورية للحياة. في الوقت الذي يكرس الحوثيون جهودهم للثراء وبناء العقارات الضخمة وسرقة المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الإغاثة الدولية، والتي وصفهم برنامج الغذاء العالمي في ديسمبر من العام 2018 بأنهم يسرقون الطعام من أفواه الجائعين. مستمعي الكرام، إن موقف الطاغية كذلك الذي يقطع الشجرة لكي يقطف الثمرة، حكمة قالها الفيلسوف الفرنسي شارل مونتيسكيو قديما، فجسدها الأئمة من بيت حميد الدين وأسلافهم في حكمهم الكهنوتي. وكما كانت اليمن بالنسبة لهؤلاء قرية للجبايات الكبيرة، كان الشعب تلك الشجرة الغنية بالثمار التي سقطت في الأخير فوق من اعتدى عليها وأردته قتيلا. تعددت أسماء الجبايات الإمامية، والسلب في النهاية واحد، تارة كانوا يسمونها زكاة، وتارة واجبات، ومرة عشر، وأخرى حق بيت المال، وكله في الأول والأخير يتم باسم الله وينهك عباد الله. جعلوا أي الأئمة السلاليون من الرعية
المستضعفين مصدرا رئيسيا لدخل الدولة، ولم يبحثوا عن مصادر أخرى لذلك الدخل. وعن ذلك قال الأستاذ أحمد محمد النعمان: لقد بات من المكرر أنه ليس للحكومة مورد من موارد المال إلا من أرض الفلاح ومزرعة الفلاح وعناء الفلاح وكد الفلاح، فهو قوتها وقوتها وكنزها ومتجرها الذي لا تعرف سواه. وذكر القاضي زبيري في كتابه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن أنه عندما تمطر السماء يقال هذه بركات الإمام، وعندما تمحل يقال هذه دعوة من الإمام على العصاة المتمردين. الزكاة لا تعطى إلا للإمام، وبعض الصلوات لا تؤدى إلا بوجود الإمام، ثم يجيء الرخاء فيكون بفضل الإمام، ويحل الفقر والبؤس والموت، فيحال البائسون المقتولون التعساء إلى رمان الإمام وعنبه في الجنة كما يزعمون. مستمعينا، في حلقة اليوم استعرضنا بعضا من صور المجاعة التي تعرض لها الشعب اليمني ولا يزال نتيجة لحكم الأئمة الكهنوتي. موعدنا في الحلقة القادمة بحول الله. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج كذلك الزميل مجاهد بن سليم. في أمان الله.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.

0: 5.5
1: إذاعة مأرب تقدم
2: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
1: إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
1: إشراف عام
2: علي الحواني.
1: قادرون
2: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء وفي هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب. مستمعنا الكرام، في مستهل هذه الحلقة ونوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الفقرة مستمعينا سنسلط الضوء على أحد ضحايا مخلفات الحروب من الأطفال الذين وجدوا بعض مخلفات الحروب ولم يكونوا يشعرون أنها موجودة. ما الذي حدث وكيف وجدت هذه العبوة وما الذي أثرت بهذا الطفل أو بمن كان حوله؟ تفاصيل قصة مليئة بالألم والمعاناة ومليئة بالغرائب أيضا، نسمعها من ضيفنا في هذه الحلقة حيدان مراد حيدان من أبناء محافظة صنعاء، فأهلا وسهلا به. مرحبا بك حيدان، وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
4: مبارك على الجميع.
3: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
4: حيدان مراد يحيى أحمد حيدان من محافظة صنعاء ديرتنا.
3: متى نزحت إلى مأرب؟
4: في 2016.
3: كم كان عمرك ذيك الأيام؟
4: كان عمري 3 سنوات.
3: طيب، عندما كبرت ووصلت إلى سن التعليم بأي مدرسة التحقت؟
4: في مدرسة الشوكاني.
3: طيب، كيف مرت بك سنوات الدراسة قبل الحادثة؟
4: 3 سنوات في الصف الرابع، وقعت الظهير ومدري.
3: طيب، يعني 3 سنوات درستها في المدرسة إلى أن دخلت في الصف الرابع، وأمورك طيبة، كان معك زملاء تذاكر معهم تجتهد؟
4: أيوة.
3: طيب، إيش حدث بالضبط؟ كيف، ما الذي حدث في هذا الانفجار؟ ما كان وراءه؟
4: والله ما بالله، كان إحنا نحرك وما سمعنا قضية، دخلت في الرجال، إحنا كان إحنا جنبه وإن عمومي سعفوا الرجال، وأنا ما سمعت لذني تقيح من أن
3: يعني ضربت أذنك، ما عاد سمعت بهاش.
4: أيوة.
3: طيب، هل كنتوا تعرفون أن المكان اللي حرقتوا فيه فيه عبوات أو فيه شيء؟
4: لا.
3: في أي مكان كان؟
4: كان في فوق الجفينة بشوي، عند قطعة، في القطعة، في آخر القطعة حق المزرعة.
3: طيب، أثناء الانفجار فقدت الوعي مثلا، أو يعني دوخت أنت واللي جنبك من العيال؟
4: لا والله ما دوخنا، بالله افتتحنا كلنا وسمعنا الرجال لا يقول سعفوني.
3: وش جرى فيه؟
4: جرى فيه دخلت فيه شظايا، واحدة في الكبد، واحدة هنا، واحدة في رجلة.
3: طيب، العيال اللي كان حولك تضرروا أيضا مثلك؟
4: لا،
3: بالله أنت اللي تصوبت أذنك. مستمعينا، نلتقي أيضاً بوالد الطفل ليوضح لنا الصورة بشكل كامل عن هذه الحادثة والانفجار لإحدى مخلفات الحروب التي تركتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في المنطقة، والتي أضرت بهذا الطفل وبمن كان حوله أيضاً. أخ مراد، مرحبا بك وأهلا وسهلا بك، وشهر مبارك وكل عام أنتم بخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب طاقم الإذاعة قناة مأرب بالأستاذ في هذا اللقاء السعيد، وكل عام وأنتم بخير، شهر مبارك مقدما.
3: الجميع وياكم إن شاء الله، شهر مبارك على الجميع. أخي الكريم، حدثنا عن الحادثة التي أصيب فيها ولدك، ما الذي حدث بالضبط؟
5: والله الحادثة، إحنا كنا ساكنين في محافظة مأرب في المدينة في منطقة الفاو حصن الجعير، و في هذاك اليوم الساعة 4:30 كان عامل في مزرعة، والعيال والأطفال منهم ولدي حيدان في المنطقة، وقاموا بعلي أشجار أو كذا من ناس أني قرحت من مخلفات الحرب أبوه أو من مخلفات الحوثي أو من أشياء المتفجرات الأخرى لم يعلموا أني انفجرت، وأصيب علي الأحمدي الشاقي في بعدة شظايا، وحيدان وقع عنده في إذنه قرحات الطبلات بسبب قوة الانفجار. وبعد ذلك نحن أسعفناهم لهيئة المستشفى، هيئة الهيئة، تلقوا لهم العلاج وفكوا لهم عمليات وكذا، والحمد لله أنه لا بأس، جرت بهم والحمد لله أنه على كل خير وربي يحفظ الجميع.
3: طيب أخي، أبلغتم الجهات المختصة حتى تنزل لتعاين موقع الحادث وتتحقق وتفحص هذه المخلفات لهذه العبور المنفجرة؟
5: أكيد أبلغنا إدارة أمن المأرب وإدارة المدينة وإدارة البحث والجهات المعنية بذلك، نزلوا وقاموا بالنزول إلى المنطقة بنفسها لتعيين وجود مخلفات من الحرب، الدائرة اللي كانت تدير في الصراع نفسها في نفس المنطقة، وإنهم بعد ذلك إنهم قاموا بتحرية بعض المناطق وشوف اخرجوا منها بعض الأشياء وبعض المخلفات التي كان حولها، والحمد لله إنه الدنيا على ما يرام.
3: أخي الكريم، جهود كبيرة يبذلها مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، كما أعرف الجميع في كثير من المناطق، ومن المناطق التي زار هذه المنطقة التي كنتم تسكنون فيها كونها إحدى المناطق التي دخلتها ميليشيا الحوثي ثم أجليت منها بعد صراع ومعارك شرسة. ما الذي سمعت عن جهود مسام في هذه المنطقة؟
5: والله نشكر جهود مسام على كل الأحوال في المناطق المحررة بشكل صراحة، بذكرها ووجودها وطاقمها وتعاملها مع مخلفات الحرب في جميع الجوانب، سواء في منطقة المأرب أو غير المناطق، أسمع عن كل الجهات، ونشكرهم على جهودهم المبذولة لاحتقان ورعاية الأطفال والمدنيين والناس الآخرين الذين لهم لا في علاقة الحرب.
3: طيب، بعد عملية الإسعاف بالنسبة لولدك، بماذا أفادك الأطباء عن وضعه الصحي وما الجهود المبذولة في معالجته؟
5: والله صلنا مستشفى الهيئة، وإنهم قوموا مع الفحوصات عند واحد دكتور روسي السوري، وإنه بعد ما تبين أنه قال عنده الطبلات الوسطى والطبلة اليمنى انفجرت ويحتاج إلى عمليات، وإنه يحتاج إلى كادر متخصص لترجيع الطبلات أو لإجراء عمليات جراحية لذلك.
3: هل تمكنتم من إجراء العملية الجراحية حتى تعود إليه طبلة الأذن سليمة ويسمع بالشكل المطلوب؟
5: لا والله لا تمكن، لأنه ما بشأن كادر يعني كافي أو متخصص، ويحتاج إلى مركز متخصص، وليس لدينا إمكانيات أني أبزه إلى مكان آخر لكون إحنا منطقة نازحين.
3: ما هي الجهات التي تعاونت معك في رصد حالة الطفل وكذلك أيضا بعض الجهود الأخرى التي قدمت له؟
5: والله قدموا الناس اللي تعبناهم، ونشكر الأستاذ علي التام ومنظمة حماية على تقديمه للدعم لمعالجتهم، ولكن وليس بالمكان المتخصص لإجراء عمليات جراحية، ومنتظرين إن شاء الله لما ربك يفرجها.
3: نحن أيضا بدورنا أخي مراد نشكر مؤسسة حماية والدكتور علي التام على الجهود التي تقوم بها هذه الجهة الإنسانية من اهتمام بضحايا الحرب المدنيين ورفع البلاغة عنهم، حتى تتمكن الجهات أيضا من متابعتهم وتقديم ما يستطاع من المساعدة لهم. نعود لك حيدان، وبعد الحادث وبعد المعالجة في الهيئة وأنت طالب في الصف الرابع، عدت إلى قريتك وإلى منزلك وإلى زملائك، كيف كانت ممارستك لحياتك الطبيعية في المدرسة وفي البيت؟
4: والله رجعنا ندرس، كان نشارك مع الطلبة ومع هذا.
3: أثرت عليك الإصابة في سماع المعلمين وسماع زملائك؟
4: أيوه.
3: كيف تجاوزت هذه الصعوبات؟
4: والله جلست في الكرسي الأول، كنت أسمع مع الأستاذ يعني من كثر ما، بس الثانية كان أشارك معه هذا.
3: طيب عندك مواهب تشارك فيها في المدرسة؟ كنت تشارك في مواهب معينة مثلا زي الخط أو الرسم أو الشعر أو الإلقاء أو مشاركة في الإذاعة؟
4: الخط بس.
3: الخط في الإذاعة كنت تظهر في المدرسة؟
4: مرة مرتين هكذا.
3: ليش بتشارك في أي مجال؟
4: في القرآن ولا في القرآن بس.
3: جميل جدا. طيب يا حيدان زملائك كانوا يؤذوك مثلا أو يتعبوك أو أنهم كانوا أيضا متعاطفين معك ويشجعوك؟
4: لا ما كانوا يعذوني ولا شيء، كانوا معي هكذا
3: يشجعوك معك.
4: أيوة.
3: طيب يحاولوا يتيحوا لك الفرصة أنك تسمع بشكل جيد. نحن أيضا نشكرهم ونشكر إدارة مدرسة الشوكاني الجهود التي بذلت لاستيعاب هذا الطالب في صفوف الدراسة ومحاولة تجاوز هذه الصعوبة التي يمر بها. حيدان متى انتقلت إلى هذه المنطقة، منطقة الحدد؟
4: بعد 14 هكذا.
3: بعد 14 من الصبح.
4: قدنا نحن 14 في الحدد.
3: الآن أنت في صف كم؟
4: خامس.
3: صف خامس، يعني الإصابة قبل سنة تقريبا.
4: أيوه.
3: هنا نقطة ورسالة مهمة جدا مستمعينا الكرام، يعني أكثر من 8 سنوات منذ تلك اللحظات التي غادرت فيها ميليشيا الحوثي منطقة الفاو وما حولها من القرى، ولا زالت آثار ما تركوه من مخلفات حروب باقية في تلك الأماكن رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مشروع مسام لنزع الألغام ونزع مخلفات الحرب في تلك المنطقة، ورغم الجهود التي قامت بها أيضا المركز الوطني لنزع الألغام والتعامل مع الألغام. كل تلك الجهود أيضا لا زال يحتاج إلى مزيد من التركيز خوفا على الأطفال بالذات من أن تصيبهم تلك العبوات. حيدان نعود إليك مجددا، ما الذي تتمناه لزملائك الأصدقاء؟ باش تنصح أي طفل في أي منطقة كان فيها حرب؟
4: لا يحطبوا ولا يحرقوا، هناك خطر ذحين لا عبوة ولا
3: ما احنا عارفين ايش في المكان. ها طيب رسالتك أيضا لمن كان من الضحايا الذين أصيبوا بمثل ما أصبت به من العبوات أو الألغام أو أي مخلفات من مخلفات الحروب، إيش رسالتك لهم وأنت ما زلت بفضل الله صامد وتدرس تجتهد وتذاكر؟ أنت بتجيب أوائل؟
4: أيوة.
3: كم طلعت في السنة في الترم الأول؟
4: هذا الترتيب العاشر.
3: يا ما شاء الله، تدرس وتذاكر وتجتهد على نفسك، جميل. رسالتك لزملائك من الطلاب الذين ربما أصيبوا بإعاهات أو إعاقات من خلال سقوطهم ضحايا لعبوات أو مخلفات حرب، إيش تقول لهم؟
4: يتحملوا ورجع طبيعتهم المدرسية.
3: تحب أن يكونوا ضمن صفوف الطلاب في المدارس ولا ينعزلوا ويجلسوا في البيت خلاص أصيبوا؟
4: لا يدرسوا معانا.
3: طيب هل التقيت في إحدى الزيارات سواء في أيام العلاج أو في انتقالك بين القرى المجاورة للمنطقة رأيت بعض الضحايا المدنيين الذي أصيبوا بمخلفات حروب أو داسوا على ألغام أو عبوات؟
4: لا بلا ذا علي الأحمدي ونحن
3: حيدان نتمنى لك الشفاء العاجل وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لأسرتك الجهود المباركة من قبل فاعلي الخير الذين سيتعاونون إن شاء الله في علاجك. نحن نتمنى لك العافية وبإذن الله أن تعود إليك صحتك كاملة وأن تسمع بأذنك التي فقدت طبلتك فيها إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: رسالة أخرى لك في ختام هذه في ختام هذا اللقاء ونحن في هذا الشهر الكريم.
4: شكرا لكم على زيارتنا لبيتنا.
3: نحن أيضا نشكرك، أتحت لنا الفرصة للقاء بك وسمع هذه القصة، وبإذن الله أن تكون قد نسيت الفاجعة التي حصلت لك بهذا الانفجار وبدأت تنطلق في حياتك العملية كما ذكرت لنا بأنك مستمر في دراستك وتحاول أن تنافس الأوائل أيضا كما ذكرت أنك حصلت على الترتيب العاشر. حيدان نتمنى لك التوفيق والشفاء العاجل بإذن الله.
4: إن شاء الله.
3: إذا المستمعين الكرام كما سمعتم هذه القصة لبطل التحدي في هذه الحلقة والذي حكى لنا قصته أيضا وبين لنا والده كثير من التفاصيل المتعلقة بانفجار عبوة كانت ضمن الأماكن المجهولة والتي جمع الأطفال حولها بعض الحطب ولا يعرفون أنه توجد عبوات. نتمنى الشفاء العاجل لحيدان ونتمنى أيضا من الجهات ذات العلاقة وكذلك المنظمات والجهات الإنسانية أن تساند هذا الطفل وتساند أسرته ليتجاوز مرحلة الخطر بشكل أكبر ويتعافى ويتمكن أسرته من يعني معالجة أذنه بالشكل المطلوب حتى يسمع مجددا كما كان قبل هذه الحادثة. في ختام هذا اللقاء مستمعينا هدية البرنامج نقدمها هنا للطفل حيدان مراد حيدان مبلغ 50,000 ريال مقدم من مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. شاكرين لهم جهودهم ومتمنين العافية والشفاء لهذا الطفل ولكل ضحايا الألغام ومخلفة الحروب المدنيين والعسكريين وكل من وقع ضحية في هذه الحرب العبثية التي تقودها ميليشيا الحوثي الإجرامية في كل ربع الوطن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة معلوماتك في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. نتحدث في هذه الفقرة عن مخلفات الحروب ومخاطرها. تشكل مخلفات الحروب الألغام والذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية تهديدا قاتلا ومستمرا للمدنيين، حيث تقتل وتصيب الآلاف سنويا خاصة الأطفال، وتمنع الزراعة وتعطل الحياة الاقتصادية والاجتماعية. تلوث هذه المواد التربة ومصادر المياه وتخلف أضرارا نفسية وجسدية طويلة الأمد، مما يعوق إعادة الإعمار وعودة السكان لمناطقهم. أبرز مخاطر مخلفات الحروب: خطر مباشر على الحياة، القتل أو التشوه الدائم نتيجة انفجار الذخائر في المناطق السكنية أو الطرق أو المزارع، الإعاقة والعجز، وتسبب إعاقات دائمة تؤثر على نظرة المجتمع للمصاب ونمط حياته وتؤثر على نفسيته وصحته، الأثر الاقتصادي والزراعي، تحول الأراضي الزراعية إلى مناطق محظورة مما يسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وتعطيل التنمية، التلوث البيئي، تلوث التربة ومصادر المياه بمواد كيميائية سامة ناتجة عن المتفجرات، الخطر النفسي، خلق حالة مستمرة من الخوف والقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة في المجتمعات. طرق الوقاية والحماية: الوعي، الابتعاد عن أي أجسام غريبة وعدم لمس القذائف أو الألغام، الإبلاغ عنها بإبلاغ السلطات المحلية أو فرق الدفاع المدني فورا عن أي أجسام مشبوهة، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة في هذا الأمر، وتلك الجهات والسلطات تبلغ المركز الوطني للتعامل مع الألغام، وكذلك مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. الالتزام بالطرق المعبدة وعدم السير في طرق غير مأهولة أو مناطق شهدت معارك سابقة. وللعلم مستمعينا، فقد أعلنت الأمم المتحدة يوم 4 أبريل من كل عام يوما دوليا للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بها. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استفدتم في متابعتها. في ختام هذه الحلقة مستمعينا أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر باسمكم رعاة البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. هذه تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
0: كنتم مع
1: برنامج قادرون
0: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.

النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا الناضب، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي يتناول في كل حلقة من حلقاته مجموعة من الأمثال الشعبية، معانيها، دلالاتها، قصصها، إن وجدت ومتى تضرب. في هذه الحلقة مستمعين الكرام اخترنا لكم مجموعة جديدة من الأمثال الشعبية سنستمع وإياكم إليها، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الأمثال الشعبية دائما وأبدا تزخر بتجربة الحكماء العارفين من كثر المواقف التي عايشوها. نعم، والمواضيع المتعددة لتلك الأمثال. أمثال حلقة اليوم دائما وأبدا تحض على التحلي بالشجاعة، التحلي بالشهامة، تحث على أن نرفض الذل وعدم الاستسلام للخوف. ومن هذه الأمثال المثل اللي يقول إذا جاك البلاء وانت جالس قم له، هكذا يقول المثل. وفي بعض المناطق يقولون إذا جاك الشر وانت جالس قم له، بمعنى أنك تواجه كل المواقف التي ستضرك مستقبلا. الشر معروف هو البلاء، هي المحنة. إذا جاءتك المحنة وانت في بيتك آمن مستأمن جالس، لا بد وأن تقف له وتواجهه. إذا جاك الشر وانت جالس قم له. يضرب هذا المثل في ضرورة التصدي للشر وأعوانه ودفعه وعدم الاستكانة والخضوع له. ومثله قول هدية العذري عندما قال: ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب. ويطلق هذا البيت الشعري للدلالة على عدم الهروب من المشاكل، بل مواجهتها والشجاعة والإقدام، لأنك ابتليت. لا تصبر للظلم، يجب عليك أن تواجه الظلم بكل الطرق ولا تركن إلى أحد. لابد وأن تقف بنفسك. نعم، إذا جاك الشر وانت جالس قم له.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نستمع إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ما يكسر الحجر إلا أختها. هكذا يقول المثل، ما يكسر الحجر إلا أختها. يقول المثل أن الحجر لا تكسرها إلا الحجر اللي مثلها، هكذا بوضوح. وهذا يعني أنه لا يقدر على كسر الشيء القوي إلا بشيء قوي مثله. يضرب هذا المثل في الأمر الشديد الذي يستعان بما يشاكله ويقابله من القوة، ومثله المثل القائل ما يفل الحديد إلا الحديد. فالحديد هو ذلك المعدن الذي يرمز للقوة والصلابة واليأس الشديد، ومعنى لا يفل أي لا يكسر الحديد إلا الحديد. فكلمة فل هي من الفعل فل بمعنى كسر وثلم، وتأتي أيضا بمعنى هزم. إذن من هذا مستمعين الكرام نستنتج من هذا المثل أن المثل يعني أن الحديد لا يهزم ولا يصرع بسهولة، لا يهزم إلا من طرف الحديد نفسه، وبالتالي فلا يمكن قهر قوة ما وإخضاعها إلا بقوة أخرى مثلها في الصلابة وفي اليأس وفي الشجاعة، وهكذا يكون لديهم بأس شديد. ما يكسر الحجر اللختها وما يفل الحديد إلا الحديد، هؤلاء مثلان يؤكدان أن لا سبيل للتخلص من الظلم، للتخلص من الطغيان إلا بالقوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، أي أن الانقلاب لن ينتهي إلا بقوة، لا بد ومواجهة وشجاعة، نعم لن ينتهي إلا تحت ضغط القوة. ما يكسر الحجر إلا أختها، وما يفل الحديد إلا الحديد.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم من جديد وإلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ما يربح المئة إلا من خسر 90. هكذا يقول المثل، إذا تريد أن تربح 100 ريال لابد وأن تخسر 90 ريال حتى تربح 100. أي من كان عليه إنجاز عمل معين فعليه أن يدفع تكاليفه ومستلزماته ويمنح هذا العمل ما يحتاجه من إمكانات لإنجازه وإتمامه بشكل صحيح. كما أن المثل يبين أن طريق الربح وطريق الكرامة وطريق الراحة وطريق البطولة مليء بالمشقات والمتاعب والجراح، ما يربح 100 إلا من خسر 90. قال المثل الشعبي: وفيلا هجمنا ما نخايل من انزقل، فيلا هجمنا ما نخايل من انزقل، شهيدا على الناموس والله يقابله، كم ان الشرف غالي وكم قيمته جمل من المال وارواح الرجال المقاتلة. صح الله لسان الشعر، أي أن العيش بعز وكرامة أفضل من الذل والانكسار مهما كلف الأمر. والمثل المستمعين الكرام يصح أن يساق للحظ على توجيه أعظم الجهد في مواجهة الانقلاب، يحث على أننا لا بد وأن نعطي، لا بد وأن نبذل، ويحث على توجيه القاسمة الضربة القاضية إلى الخصم، ويأتي بمعنى أن الحزم هو الكفيل بحل المشكلة. ما يربح 100 إلا من خسر 90.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هيا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ما يجرى على الرأس إلا طينة. والطين أي بقدر المقاس، ما يجرى على الرأس إلا طينة، على الرأس أي ما يجزع على الرأس أمر إلا بقدر مقاسه، ماشي يجي أكبر من مقاس الرأس. فإذا قد راح الرأس خلاص ما يجي إلا على وزنه، يعني كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب على الإنسان. المثل يصح أن يساق لإشعال الحمية في النفوس والحظ على مواجهة العدو دون خوف، لأنه يقول ما يجرى على الرأس إلا طينة، ما بيجيك إلا ما هو مكتوب لك. نعم، يعني يحض ويحث على الإقدام والمواجهة. ومثله المثل القائل ما يقطع الرأس إلا ذي ركبه، هكذا يقول المثل، ما يقطع الرأس إلا من ركبه. مستمعين الكرام، لا بد وأن نبذل جهود كبيرة لنوحد صفوفنا، لا بد وأن نواجه العدو وأن نكون شجعان، لأنه ما يقطع الرأس إلا من ركبه، بمعنى أن الله إذا كتب لك الموت فستواجهه، سواء في مكان القتال أو حتى في أي حادث آخر لا قدر الله. إذن كل شيء مكتوب، وما يجرى على الرأس إلا طينة، والذي ركب الرأس يستطيع قطعه، أي إزالته سبحانه وتعالى. والمعنى في هذا المثل أن الحياة والموت بيد الله، نعم، وأنه لا يمكن لأي أحد إنهاء حياة الآخر قبل انتهاء

أجله. هو مثل يصح أن يساق للحث على مواجهة الأعداء دون تردد. ما يجرى على الرأس إلا طينة، وما يقطع الرأس إلا من ركب. هؤلاء أو هذين المثلين يضربان للحث على الشجاعة والإقدام، كما يضربان أيضا لعدم المبالاة بالتهديد. مهما هدد العدو فإنه لن يضر هذا التهديد، لأنني مؤمن بأنه ما يقطع الرأس إلا من ركب. ويردد هذه الأيام هذا المثل للغيورين دائما على وطنهم، أولئك الذين يطرزون تاريخهم بحروف من ذهب. تحية لأولئك الأبطال وهم في مضربهم للحظ أيضا على الشجاعة والتحلي بها والشهامة ورفض الذل وعدم الاستسلام. ما يقطع الرأس إلا من ركب، وما يجرى على الرأس إلا طينة.

0: مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. القائد العلا يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز الحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. وزارة حقوق الإنسان تدين الجريمة الإرهابية الحوثية التي استهدفت نازحين في مأرب. وزير الداخلية يؤكد إعداد خطط أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين المحافظات خلال وعقب تحريرها من ميليشيات الحوثي. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهة الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للإطلاع على المستجدات العملياتية ومستوى الجاهزية القتالية وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية.

بكفاءة ومسؤولية. وأشاد القائد الأعلى بما حققته القوات المسلحة من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وقال فخامة الرئيس أن الميليشيات الحوثية التي اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام تتحمل مسؤولية عواقب مغامراتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد رئيس مجلس القيادة أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، قائلا أن رفض الميليشيات لقرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق رفض الأمر الواقع على اليمنيين أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية وتحويل اليمن إلى منصة لتعديد الممرات المائية وسلاسل لإمداد التجارة العالمية. أشاد فخامة الرئيس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين الوطنيين الذين أظهروا إصرارا متزايدا على إنهاء عبث الميليشيات وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع الميليشيات. ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها القوات المسلحة والسلطات المختصة تباعا، حفاظا على سلامتهم وتيسيرا لإجراءات تأمين المناطق، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتسهيل وصول المساعدات وإغاثة النازحين ستظل في صميم واجبات الدولة وقواتها المسلحة. وترحم فخامة الرئيس على أرواح الشهداء الأبرار من أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وموجها الجهات المختصة بمواصلة رعاية أسر الشهداء وتوفير العلاج والرعاية اللازمة للجرحى والوفاء بحقوقهم المكفولة باعتبار ذلك واجبا دستوريا وأخلاقيا لا يقبل التهاون أو التأخير. قال وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة أعدت خططا أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين المحافظات خلال مراحل تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية وعقب استكمال التحرير، وذلك وفقا لمتطلبات المرحلة وطبيعة المهام الأمنية التي تفرضها عملية استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطة القانون. وأضاف وزير الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، تم تجهيز قوات أمنية متخصصة ومدربة للاطلاع بمهام تأمين وحفظ النظام وحماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطط مدروسة لضمان الانتقال المنظم والآمن إلى مرحلة ما بعد التحرير والتصدي بحزم لكل من يحاول استغلال الظروف الأمنية لزعزعة الاستقرار أو تهديد السكينة العامة. ولفت إلى أن جانبا من القوات المتواجدة في مناطق سيطرة الشرعية وتتبع إداريا الأجهزة الأمنية للمحافظات المحتلة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية تقوم حاليا بمهام الإسناد والمساندة لزملائهم في معركة التحرير الجارية، مؤكدا أن منتسبي المؤسسة الأمنية سيظلون في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن والشعب وتأدية واجبهم الوطني في حماية الدولة والمجتمع وصون مكتسبات التحرير. وقال وزير الداخلية أن الخلاص من ميليشيا الحوثي الإرهابية وإنهاء مشروعها الإنقلابي وتطهير الأراضي اليمنية من مشروع إيران وأطماعه التوسعية هدف وطني لا رجعة عنه، مشددا على أن اليمن لن يكون قاعدة لمشروع طائفي فارسي أو منصة لتهديد أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية والأمن والسلم الدوليين. تخوض قواتنا المسلحة اليوم الثلاثاء معارك في منطقة اليتمى بمديرية قبوة الشعب في محافظة الجوف وسط انهيار متسارع وفرار جماعي لعناصر الميليشيا وقياداتها. وفي سياق ذلك، هاب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي بجميع المواطنين وسائق المركبات عدم استخدام عدد من الطرق والمحاور في محافظات مأرب والبيضاء والجوف والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تنويه وتحذير هام للمواطنين على ضرورة الابتعاد عن طريق نقيل بن غيلان، فرضة نهم، مفرق الجوف مدغل، مفرق الجوف حزم الجوف، وجحانة وصرواح مأرب، وقانية ماهلي الجوبة
ومأرب والباطنة وحزم الجوف وأرحب سفيان وحزم والحزم الجوف. أوضح أن هذه الإجراية في إطار التدابير الاحترازية الرامية للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعريضهم لأي مخاطر، مؤكدا أن سلامة المواطنين تمثل أولوية، مهيبا بالجميع التعاون والالتزام بالتنويه حفاظا على أرواحهم. قود طيران قوتنا المسلحة خلال الساعات الماضية استهداف مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني غربي محافظة تعز، ونفذ طيران الحربية التابع للقوات المسلحة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة حمير بمديرية مقبنة، كما شن غارات مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية الوزعية. وتزامنت الغارات مع معارك تخوضها قواتنا المسلحة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وأسر عدد من عناصر الميليشيا. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية ومحاولات استهداف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول لهذه الميليشيا الإرهابية. وأوضح اللواء المالكي في بيان نشره في تدوينة على منصة إكس أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية العبثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها، خميس مشيط، جيزان، نجران، ونتج عنها إصابة عدد 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأن هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية، كما تؤكد سلوكها الإجرامي المتطرف الرافض لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وجواره العربي والإسلامية. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك دفاعا عن سيادة المملكة وصونا لمقدراتها الوطنية وحفاظا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية مساء الاثنين باستهداف تجمع ومأوى للنازحين في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب بصاروخ باليستي، ما أسفر عن استشهاد طفلين أحدهما في 7 من عمره والآخر في 5، وإصابة 15 مدنيا بينهم 8 أطفال. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن استهداف تجمعات النازحين والأطفال والمدنيين الآمنين يمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعكس استخفافا متعمدا بحياة المدنيين ولا سيما الفئة الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنازحون الذين سبق أن شردتهم الحرب من مناطقهم ومنازلهم. ودعت الوزارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومفوضيها الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وسائر الجهات الدولية المعنية إلى اتخاذ مواقف واضحة ومتسقة إزاء الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والعمل على توثيقها والتحقيق فيها وتحديد المسؤولية عنها بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات من المساءلة. وأكدت أن أي جهود جادة ومستدامة لإحلال السلام في اليمن لا يمكن أن تقوم على تجاهل الانتهاكات أو طمس المسؤوليات، وإنما على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء أسباب العنف وضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. وزارة حقوق الإنسان تدين الجريمة الإرهابية الحوثية التي استهدفت نازحين في مأرب. وزير الداخلية يؤكد إعداد خطط أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين المحافظات خلال وعقب تحريرها من ميليشيات الحوثي. ختام النشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم ودام اليمن بألف خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: كبيرا وصغارا، الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
9: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
10: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي.

0: التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: معا نعزز التماسك المجتمعي. التماسك المجتمعي يبدأ بالاحترام والتعاون والحوار، ويزدهر عندما تتكاتف جهود النساء والشباب والقيادات المجتمعية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. معا نستطيع أن نبني مستقبلا أكثر أمنا وسلاما لأبنائنا ومجتمعاتنا.
2: هذه الرسالة تأتيكم ضمن مشروع تعزيز مشاركة القيادة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي بمحافظة مأرب، بدعم وتمويل من منظمة شركاء اليمن وتنفيذ مؤسسة فتيات مأرب التنموية.

0: الذهب تقدم. إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وعبر إذاعتكم إذاعة الجمهورية اليمنية في مأرب، أرحب بكم في الحلقة 23 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الأعزاء، ما يزخر به منطوقنا تترجمه مفرداتنا، وما تفرق من تراثنا تجمعه عاداتنا. وفي هذه الحلقة نبدأ بتكملة لحلقة سابقة لمفردة اللسيس. فاللسيس مفردة نود الإضافة إليها بعض المعاني التي استدركناها والتي تناولناها في حلقة سابقة، والتي تعني طبخ الحب بالماء المغلي مع بعض المحسنات. ومن المعاني في جبل مراد أن اللس عندهم يستخدم في لس الدجر، أي حبوبة، والذي يلس ويؤكل أو يستخدم كإدام مع الخبز، يقوم مقام الفول، وهو غني بالمواد البروتينية والدهون والألياف ونسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذلك يكثرون من لسيس الدجر في فصل الشتاء البارد وخاصة شهر شباط، كما أنهم يطلقون مجازا على من به طفح جلدي ونفر كثير متقارب لسة، يقولون فلان جلده يلس، كما يعنون في بعض المناطق في الوادي باللس وهو الحرق، وهو معنى مجازي، وفي المثل

0: ما كل البرم لسيس، أي ما كل مسألة سهلة التناول. أعزائي المستمعين، نلجو إلى حلقة اليوم أيضا بمفردات جديدة وجميلة المعاني، ومنها لطع. اللطع في مأرب مفردة أو وصف يستخدم للحس ولعق الأشياء، كما تعني الأخذ، ولطعه بالنار لذعه أو كواه، وفي المثل فلان عمله لطعة سوداء، وهو كناية عن العيب، كما أن لطعة تأتي بمعنى الإتيان على الشيء كاملا وبنهم كالأكل، كما أن اللطع يعني في بعض المناطق التقبيل، لطع فلان يد فلان قبلها، ولطع الشيء باللسان اللحس واللعق، وفي المثل فلان لطاع يمس أصابعه إذا جاع. مستمعي الأكارم، كما أن اللطع في اللهجة تعني المحو والضرب، ولطعه بالكف ضربه بها مبسوطة، ولطع الرغيف بالتنور إذا ضربه على جانبها ليلتصق ويشوى. واللطع تسمية عربية فصحى من لطع، جاء في القاموس والتاج واللسان والأساس اللطع اللحس باللسان، وقيل هو اللعق كالالتطاع. واللطع أن تركل الإنسان من الخلف برجلك، ولطعته ولطعه ألطعه بالعصا لطعا ضربه بها وهو مجاز، ولطع اسمه محاه، وكذلك طلسه وهو مجاز أيضا، ولطع عينه لطمها، ومن المجاز لطع إصبعه ولعقها. واللطع تحات الأسنان وبقاء أصولها مرئية في اللحم. ورجل اللطع كلعلع لئم، يقال لطيع ولكيع. والتطع جميع ما في الإناء والحوض كأنه لحسه، ولطع الكلب الماء شربه، وقال ابن عباد لطعت عينه لطمتها، ويقولون لطع كفه إذا قبله كما قال المرتضى الزبيدي، ولعل الهدف أصابه. واللطعة قطعة من مشمع تجعل تحت الطفل لتقي الفراش من البول ونحوه. مستمعي الأكارم، كذلك من المفردات لصم. اللصم في اللهجة عامة المضغ للشيء في الفم وإلاكته. لصم فلان اللقمة واللبان يلصمها ويلصمه لصما، لاكه ومضغه، ولاكها ومضغها، وننطقها لصم يلصم، وهي المتداولة، كما يطلق على اللبان الذي يعلق في الفم لصام، من اللصم أي اللوك والمضغ. وجاء في الأمثال اليمانية صام صام وفطر بلصام، وهو مثل يضرب لمن يعاني المشاق ويصبر طويلا ثم يرضى بالتافه من الأشياء والأمور، ولمن يفسد عمله وما يحبه من أجل أو بشيء حقير لا يعتد به، كما جاء عند الأكوع في الأمثال اليمانية مثل يقول يشتي زبيبة ملصومة، وهو يضرب في كل من يريد الوصول لشيء أو الحصول عليه دون أن يبذل الجهد أو يسلك الأسباب المؤدية لذلك. كما أن في اللهجة في بعض المناطق يطلقون مفردة الملاصم على الأشداق، والملصم من الناس الذي يلوك الكلام كثيرا مرددا بدون ضرورة ولا أهمية لذلك. كما أن الفعل لصم تزاد له تاء ويضعف الصاد، وهو فعل لازم، يقال تلصم فلان بعلكة يتلصم تلصام. وهذه المفردة لصم من لغة حمير التي لم تدون لحميريتها، فهي ذات خصوصية يمانية كما ذكر صاحب معجم الألفاظ المحكية، وهي عربية فصحى، كون أهل اليمن يتحدثون بها منذ القدم، وكان عددهم يمثل ثلثي سكان شبه الجزيرة العربية، فلا يغفل اشتهارها على الألسنة وإن لم تدون معجميا كما يرى زيد علي عنان. ولكن هناك رأي للدكتور أحمد عيسى، وهو ما يدعم قولنا بفصاحتها، قال لصم وملصم، تقول لصم الشيء ملصم وضع دون تمتين أو وضع دون تمتين، وهي كما يرى أنها من ألسم مع إحلال السين محل الصاد وهو وارد في لغة العرب. ألسمه حجته ألزمه، كما يلسم ولد المنتوجة ضروعها. والإلسام إلقام الفصيل الضرع أول ما يولد، وهو تناول الضرع أو الثدي بالفم. وكذلك اللصم هو ما يتطابق مع معناها في اللهجة من حيث الالتقام للشيء والتناول بالفم وتحريكه بداخله، ويقال ألسمته إلساما فهو ملسم. الأعزاء المستمعون، كذلك من المفردات لص ولصص. اللص في لهجة مأرب وخاصة المناطق الطرفية مفردة ذات معان منها الإلصاق. لص فلان الشيء في الأرض يلصه لصا ولصة ألصقه بها، كأن يدوس على طين أو شيء رخو لين فيلصه في الأرض لصا فهو ملصوص. ولص فلان الوعاء أو الإناء المعدني خاصة المدور، أي ضغطه أو لكه فأفسد شكله وألصق أحد جانبيه بالآخر. كما يأتي الفعل بلفظ التص، يقال التص الشيء فهو ملتص وملصوص. كما يأتي الفعل بلفظ التص، يقال التص الشيء فهو ملتص وملصوص. ولصصت الآلة، استعصت أجزاؤها ومفاصلها وامتنعت عن الحركة. واللص أعزائي المستمعين استخدام عربي فصيح من الفعل لصص. قال صاحب معجم الرائد: لصص البنيان رصصه، ألصق بعضه ببعضه الآخر وضمه. وفي المعجم الوسيط: لص الفرس التصق مرفقاه إلى زوره، وهو بمعنى تقريب وإلصاق أجزاء الشيء ببعضها، وهو ما يتقارب مع معناها لهجة ويطابقها. ولص الباب أغلقه وأطبقه. واللصص تقارب أعلى المنكبين يكادان يمسان أذنيه. والتص التصق. أعزائي المستمعين، كذلك من المفردات لفخ. اللفخ في لهجة مأرب تعني اللطم بالكف مبسوطة أو بالكف كاملة، أو الضرب بطرف شيء طويل كالعصا. ولفخ العين إصابتها بطرف عود أو غيره. ولفخ فلان فلانا يلفخ لفخا، لطمه فهو ملفوخ. وكذلك لفخ عين فلان يلفخها لفخا فهي ملفوخة. وفي الفعل اللازم: التفخت لفخة فهو ملفوخة، وفي حالة إصابتها بشيء. وفي اللهجة يقال فلان ملفخة، أي عرضة للضرب، وملفوخ ملطوم. واللفخ الضرب باليد مبسوطة. واللفخ تسمية عربية فصحى من الفعل لفخة. قال أهل اللغة: لفخه على رأسه وفي رأسه، يلفخه لفخا وهو ضرب جميع الرأس. ولفخه البعير ركضه برجله من ورائه. ولفخه لطمه كما قال الزبيدي. وهي معان لا تختلف عن المعاني والدلالات الواردة في اللهجة. المستمعون الأعزاء، هنا نأتي وإياكم إلى ضفاف حلقة اليوم لنحط الرحال. نلقاكم في قادم الحلقات. تقبلوا خالص التحايا مني أنا عبد الله العطار من الإعداد والتقديم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: فتحركت تعز. تعز التي ظنها الحوثي مجموعة من المبنطلين الذي لا يحتاجون أكثر من طقم حوثي بثلاثة من العكفة لكي تعود إلى طاعة أحمد حميد الدين. فخرجت لهم مدينة الرسوليين لتقول لهم إن حزام بن طالون طالب في كلية الأداب يمكن أن يتحول إلى عجلة مجنزرة عند الحاجة. تعز التي علمت اليمنيين معنى الثورة والجمهورية. تعز الصابرة المحتسبة. وويل للظالمين من ثورة الصابرين والمحتسبين. من مأرب إلى تعز، يمن واحد يرفض الكهنوت ويستلهم ميراث الحميريين العظام. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: من هنا مر ثوار سبتمبر وأكتوبر بخطى واثقة وسكون تعدى حدود الصمت ورباطة جأش اجتازت جدار الخوف. في ذلك الدار العتيق حلوا وخلف جدرانه المكتومة تهامسوا وخططوا وقرروا، تعلموا من تعز معاني التضحية والفداء، من هواها العليل تنفسوا عبق الحرية، ومن نداها العذب ارتشفوا ماء المحبة، ومن دمعها الغزير ذاقوا طعم الصبر، ومن طموحات أبنائها استشرفوا الغد المشرق، وتحت شلالة ضوئها المنسكب صاغوا قرارهم الأول، وفي طبيعتها الساحرة ومآثرها العريقة تأملوا وجه اليمن البهي النقي الخالي من ملوثات الحضارة وأدران الحياة، وعلى وقع نغمات هديلها أيوب سحقوا الباغي دكوا الظلمة جاءوا بالمحال. غادر الأحرار تعز ولم تغادرها روح ثورتهم، وحين كادت الجمهورية التي أسسوها وعمدوها بدمائهم وتضحياتهم أن تسقط في وحل الإمامة ومستنقع النكران، تولت الحالمة مهمة الدفاع عنها بكل ما أوتيت من وطنية، أعادت لها وهجها وعنفوانها وحولت مسار حياة أعدائها إلى كوابيس. انكسروا تحت أسوار مقاومتها المنيعة، ذاقوا وبال غضبها، أصلتهم بنار صبرها وجرعتهم كؤوس المنون. حسب أدبيات الأحرار الأوائل كان من المقرر أن تكون تعز منطلق الثورة، إلا أن مرض الطاغية أحمد حميد الدين أجل ذلك، وحين تحقق موته لفظت تعز جثمانه وشهدت صنعاء مقر ابنه محمد البدر تفاصيل تلك البداية. وبما أن تعز هي الأصالة والأصل فقد كانت وما زالت خير داعم وسند للثورة السبتمبرية، الثورة التي خذلها كثيرون ذات سبتمبر. بالأمس أوجد الأئمة السلاليون المبررات الدينية الدنيئة للسباحة دماء وأموال أبناء المناطق الوسطى والغربية والجنوبية، كفروهم بالجملة واتهموهم بالعمالة. واللافت في الأمر أن ذات التهم والمبررات كررها الإماميون الجلد في حق أحفادهم مع اختلاف بسيط في التشبيه والتسمية، فكفار التأويل أصبحوا تكفيريين ودواعش، وإخوان النصارى أصبحوا عملاء لإسرائيل وأمريكا والسنغال. بتعال فج ونشوة بردقان عابرة عبر الإماميون الجدد إلى محرقتهم إلى حتفهم، حسبوا أن تعد سهلة الملال ولقمة سائغة، وفاتهم أن أبناءها لم يعودوا رعية الأمس، لقد تسلحوا بالعلم والمعرفة وتفننوا في ترويض البندقية كما تفننوا في ترويض القلم، أجادوا فن تصويبهما فوق رؤوس الإماميين دفاعا عن الأرض والعرض، وبات النصر خيارهم الوحيد. تعاملت ميليشيا الحوثيين مع محافظة تعز بعداء منقطع النظير، فرغم أنه تم طرد الميليشيا الحوثية من عدة مناطق ومحافظات منذ بدء الحرب، وطردها من أجزاء كبيرة من محافظات أخرى، وتكبدها خسائر فادحة في مختلف الجبهات، إلا أن عداءها لتعز لم يتكرر إزاء أي محافظة أخرى باستثناء محافظة مأرب. ويعني ذلك العداء أن الميليشيات الحوثية موجوعة من مأرب ومن تعز أكثر من وجعها من أي محافظة أخرى، لدرجة أنها تحرض على القتال ضدهما في المساجد وفي الدورات الطائفية لمقاتليها. كانت ميليشيا الحوثي تنظر لمحافظة تعز في بداية الانقلاب على أنها الهدف الأسهل، والسيطرة عليها ستكون بدون إطلاق رصاصة واحدة، خصوصاً أن تعز كانت مطوقة بألوية وتتواجد داخلها قوات أمنية ومعسكرات أخرى، وكان هناك اعتقاد لدى الحوثيين أن تعز يمكن السيطرة عليها بطقم عسكري واحد فقط، نظرا لمدنيتها وسلميتها وعدم انتشار ثقافة القتل أو القتال وحمل السلاح فيها. بعد السيطرة على العاصمة صنعاء كان الهدف التالي هو السيطرة على محافظة تعز، وعندما واجهت ميليشيات الحوثي المظاهرات السلمية الرافضة للانقلاب بالرصاص حمل أحرار المحافظة السلاح وأعلنوا الحرب دفاعا عن كرامتهم وحريتهم ورفضا للانقلاب على السلطة الشرعية. لم تكن المعركة في محافظة تعز مجرد نزهة لميليشيات الحوثي، فالمحافظة المعروفة بمدنيتها وسلميتها عندما حمل أحرارها السلاح أصبحت عصية على الانكسار أكثر من المحافظات القبلية التي ينتشر فيها السلاح بمختلف أنواعه، وتمكن أحرار تعز من تحرير المدينة ومديريات أخرى شارعا شارعا وبأسلحة خفيفة وبدائية. وكان الطريق المؤدي إلى تعز يضج يوميا بذهاب المسلحين الحوثيين للقتال هناك وعودة قوافل القتلى منهم. حصار الحوثيين لمحافظة تعز وارتكابهم مختلف الجرائم ضد المدنيين هناك يعكس أحقادا ضد المحافظة التي كسرت المشاريع السلالية وتشكل حجر عثرة أمام المشروع الحوثي السلالي الكهنوتي ومن ورائه المشروع الإيراني الطائفي التخريبي في اليمن. ذلك الحصار كان نتيجة لإدراك الإرهاب الحوثي أن القتال في تعز لن يعود عليه إلا بالخسران المبين وأن أي مواجهة عسكرية هناك ستكون نتيجتها الهزيمة المؤكدة، فكان الحصار الخيار البديل عن المواجهات العسكرية ووسيلة لحشر تعز في حالة من الموت البطيء. لم تستسلم تعز أمام محاولات تركيعها وخاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثيين حتى تمكنت من فك الحصار بشكل جزئي، فواجهت ميليشيا الحوثيين ذلك بمزيد من القصف العشوائي ضد الأحياء السكنية وقنص المدنيين واستهداف مرافق حيوية من حين لآخر، فتعددت جراء ذلك أوجه معاناة المدنيين وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءا. تكشف تقارير حقوقية مدى بشاعة الإرهاب الحوثي بحق أبناء تعز والثمن المر الذي تدفعه المحافظة كضريبة للحرية والكرامة ورفض الانقلاب ورفض المشروع الإيراني التخريبي في البلاد. ففي منتصف ديسمبر الماضي أكد تقرير لمنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 3000 مدني نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي لمحافظة تعز، وقالت المنظمة إن استهداف ميليشيات الحوثي للأحياء السكنية عشوائيا بمختلف القذائف المدفعية والصاروخية أسفر عن مقتل 691 مواطنا منذ بدء الحرب إلى منتصف العام 2020، منهم 338 رجلا و252 طفلا و101 من النساء، كما أسفر عن جرح 2898 مدنيا منهم 1013 طفلا و279 امرأة. قديما كان الإماميون يعودون إلى مناطقهم محملين بغنائم الفيل متباهين بما كسبت أيديهم، اليوم يعودون محملين بجثث القتلى وأجساد الجرحى يستجدون ويستجلبون بها إلى ذات المحرقة مزيدا من الحمقى مزيدا من المغيبين بذريعة الثأر والانتقام، غير مدركين أن تعز اليوم غير تعز الأمس وأن الاستسلام والخنوع ماض غابر وذكرى مؤرقة ستمحى وأن الرفض صار ثقافة والمقاومة أضحت سلوكا سينمو ويكبر طالما وجد الإماميون وعاثوا في الأرض نهبا وخرابا. الباطل كما يقول جون ستيوارت له أتباع مؤمنون به ومخلصون له، وتبعا لذلك فإن الإماميين من المغرر بهم جند ذلك الباطل نسوا ثاراتهم وخلافاتهم واتجهوا لمحاربة تعز وغيرها دون سبب فقط لأن السيد الكاذب تاجر الدين الكبير أراد لهم ذلك، أعطاهم مفاتيح الجنة وحجز لهم وله مقاعدهم في الدرك الأسفل من الهاوية. ها هي تعز اليوم تضحي نيابة عن الآخرين، تدفع ضريبة الدفاع عن الجمهورية بأغلى ما تملك، تنفذ ما قرره الأحرار الأوائل بكل عزيمة وإصرار، كانت وما تزال أيقونة الثورة وعاصمة الرفض برغم كل المنغصات، من اعتدى عليها مهزوم ومن خذلها أيضا مهزوم ومن انتقص منها مهزوم، وهي حتما ستنتصر. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

لوكيشن على الوطن قلبه وصمامه بالمواقع وساحة الشرف ينهم يبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كله

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان

0: بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
4: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
5: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
6: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
7: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
8: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
7: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
9: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
10: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
9: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
11: سجنوا في زنزانة وأخوه في زنزانة بينهم جدار.
12: لو ما زرناه مرة قال إنه حصل لهم تسمم غذائي، قال حتى ورموا قال كلهم مدري إيش.
13: المختطف يعاني في سجون الحوثيين ابتداء من مرحلة الإخفاء القسري. كل المختطفين يعانون من فترة الإخفاء القسري، يتعرضون فيها للتعذيب.
9: لا أحد مستثنى من عبث الميليشيا الحوثية، فمنذ انقلاب الجماعة الكهنوتية على الدولة وإسقاطها صنعاء في 21 سبتمبر عام 2014، تحولت السجون في البلاد إلى أقبية تزج فيها النخب والأصوات المعارضة من أبناء الشعب اليمني، النشطاء السياسيون، الحقوقيون والطلاب والصحفيون والأكاديميون. سواء كنت في الشارع أو المنزل، في الجامعة أو مقر العمل، من أي مكان فأنت عرضة للاختطاف والإيداع في زنازين مظلمة ما دمت لا تفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها هؤلاء الإماميون الجدد. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، ونفتح فيها ملف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي تمارسه جماعة الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين.
12: رصدت التقارير ما يقارب 1000 شخص من من من أصل أكثر من 12,000 مختطف داخل اليمن، تعرضوا للتعذيب، بعضهم وصل التعذيب بهم إلى الموت، وبعضهم وصل إلى حد العاهة المستديمة والإعاقة.
9: أخت يونس وصهيب الجردي إحدى النسوة اللواتي اختطف الحوثي ذويهم تروي حكايتها وكيف تعيش ذكرياتها التي بقت مرسومة في أركان منزلها.
14: صاحبي يونس يعني أكثر ناس يمكن كانت حياتي معهم، كانت مشاكستي معهم واصل، يعني مجرد ما يدخلون البيت ونكون موجودين كلنا داخل البيت يعني ما خلاص ما نقدرش نجلس، تبغى ضربة ما نقدرش صراحة. فهذه يعني المواقف كل أحيانا ما أجلس أتذكرها وأعيدها كذا في داخلي، لكن على طول الدمعات كذا تنزل وما أقدرش إني أمسك نفسي. يعني أقول لو الآن صاحب موجود إحنا فوق الأكل، مستحيل إحنا نجلس كذا من غير.
9: تؤكد حالات الانتهاكات الموثقة بأن الأعوام الماضية شهدت موجة من الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي مارستها ميليشيا الحوثي بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الأطفال والنساء، وإن كثيرا ممن تعرضوا للاعتقالات التعسفية كانوا عرضة أيضا للمعاملة الوحشية والقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل سجانهم. ووفقا للمؤشرات الإحصائية لقاعدة الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها، فقد تصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين بالاعتقالات التعسفية وبأعداد تتجاوز التوقعات. يحكي ضحايا الاعتقالات التعسفية عن تفنن سجانهم في استخدام وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، وأنه كان يتم احتجازهم في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة بالإضافة إلى المدارس فضلاً عن السجون العامة. وكان يتم حشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية، ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحامين. والكثير من هؤلاء المختطفين أصيبوا بالأمراض الجلدية المعدية نتيجة انعدام النظافة والتهوية وأماكن الصرف الصحي.
15: حالة صعبة يعني جدا، وتربية الأولاد مسؤولية كبيرة. يعني أنا معي 4 أولاد، يعني تربيتهم صعبة جدا من دون أب. تم اعتقاله من مكان عمله، يعني هو يمارس عمله. لماذا هو معروف يعني لماذا؟ لأنه صحفي إعلامي حر، يعني يقول كلمة الحق، ما يعجبوش يسكت على الباطل. وهذا تم اعتقاله، يعني كان يلاحقهم أوقات حتى قد قلبوا المكاتب، كسروا عليهم كل شيء. في الأخير جلسوا في فندق، بعدين اعتقلوهم من الفندق هذا، وجلس فترة مخفي. يعني ما كناش نعرف مكانه ولا لنا، بس ما حش دارين فين. يعني مرة سرنا للبحث الجنائي قالوا هو موجود بس الزيارة ممنوعة، وحيان يقولوا مش موجود وحيان هكذا. وبعدها نقلوا وما أدرينا شفين نقلوا لمدة 4 شهور.
14: أنا أم فارس مفكور، بزوبني من الشارع. بعد جلسنا يعني دورنا على ما لقينا إلا بعد 7 أشهر. كان يقولوا ما بحد. في الأخير قالوا يلا يفعلوا خير، يعني الزيارة هذا صاحبة الزيارة قال يفعل خير يخلني أزوره مرة بس. بعد 2 سنين قلت له، وهذا الثالثة والحين هو مريض.
16: تم اختطف صاحب في 1/9/2015، لا ندري كيف هزم الشارع. يعني خرج من البيت، يعني سير كان مع امتحانات في الجامعة، وهجموا علينا للبيت. يعني اقتحموا البيت الساعة 1 بعد منتصف الليل، ودخلوا يعني نطشوا في البيت ونعثر وذاك دور وذاك. بس ما أبوه تعب علينا مرة في الفطر ذاك قبل رمضان، وحين ابنه من يصير يسعفه خلاص قد شيء موت بيننا. يعني ما احنا كل احنا نسوى ندخل البيت، يعني ما نسوي.
9: فالبات أكباد تقضي زهرة أعمارها في غياهب سجون ميليشيات الحوثي بعدما اختطفت، بينما الأمهات يبحثن عمن تبقى من كبد يذبل ويكمد رويدا رويدا. غاب الآباء قتلا وتشريدا وقتالا، ولم يتبقى سواهن يبحثن عن فلذاتهن في غياهب سجون مظلمة. عشرات الآلاف من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي خلفوا وراءهم مئات الآلاف من المعذبين في الأرض. رابطة أمهات المختطفين أخذت على عاتقها مهمة البحث عنهم عبر مظاهرات واحتجاجات واعتصامات ومساع لتدويل قضية الاختطاف حقوقيا وإعلاميا.
13: الرابطة ترفض تسييس قضية المختطفين، تريد أن تضع قضية المختطفين في مسارها الطبيعي، المسار الإنساني.
17: الرابطة هي عبارة في الحقيقة عن مجموعة من الأمهات والزوجات والبنات والأخوات والقريبات للمختطفين والمخفين قسرا. هؤلاء السيدات التقوا أمام أبواب السجون. حقيقة تشكلت الرابطة لأهداف متعددة، أو لإطلاق سراح المختطفين والمخفين قسرا، العمل في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والمسلحة هو عمل صعب جدا، لأننا ببساطة نستطيع أن نقول أن مساحة الحرية ضيقة جدا جدا. أنشطتنا يعني مختلفة، أبرز هذه الأنشطة هي الوقفات التضامنية السلمية الجماهيرية.
13: الرابطة نفذت أكثر من 64 وقفة احتجاجية ووقفة تضامنية مع المختطفين. في وقفة الرابطة أمام شيراتون، وهو مقر إقامة المبعوث الإمامي للأمم المتحدة، في 24/10 تعرضت الأمهات هناك للاعتداء من قبل مجامع مسلحة.
9: صادقت بلادنا على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية الحريات الشخصية وصون الكرامة الإنسانية والعمل على عدم المساس بهما بأي شكل من الأشكال، باعتبارها تمثل الركيزة الأساسية للحقوق الخاصة ببني البشر ككل بدون أي تمييز، وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاص. والاعتداء عليها يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
18: تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان أين أبي؟ جاء هذا التقرير ليكشف حجم مأساة عشرة المختفين قسريا من معارضي الحوثيين في مناطق يسيطرون عليها واعتقالهم تحت تهديد السلاح. الاعتقالات تمت في محافظة مختلفة كصنعاء وإب وتعز والحديدة، وفي الغالب الأعم من الحالات لم يبلغ المعتقلون بسبب القبض عليهم، واحتجز بعضهم لما يقرب من 17 شهرا دون إحالتهم إلى محقق النيابة أو أحد القضاة. العفو الدولية تحدثت عن وثائق تبين توصل النيابة في صنعاء إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز عشرة النشطاء السياسيين والصحفيين، وأمرت بالإفراج عنهم ولكن دون جدوى. احتجز كثير من المعتقلين في أماكن سرية مؤقتة بينها بيوت خاصة، كما نقل عدة مرات إلى مواقع مختلفة. ولا يزال رهن الاحتجاز 18 شخصا ممن وردت حالتهم في تقرير العفو الدولية، ولا يعرف مكان 3 منهم. أحصى تقرير أمنيستي نحو 60 حالة لمعارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين وأساتذة جامعات وغيرهم ممن عانوا من التعذيب وحرموا من الاتصال بمحامين أو بعائلتهم. ومن الحالات المذكورة الطالب عبد الإله

0: وقبض عليه في صنعاء قبل عام، بل وذكرت عائلته أن أفرادا من قوة الأمن عذبوه على مرأى منهم عندما زاروه في مكان احتجازه. كما مضى أكثر من عام والغموض التام يلف مصير محمد قحطان السياسي البارز في التجمع اليمني للإصلاح منذ الرابع من نيسان أبريل من العام الماضي بعد مداهمة قوة عسكرية تابعة للحوثيين لمنزله. تقرير أمنيستي يتوافق مع أرقام منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية التي تحدثت عن 53 حالة اعتقال تعسفي، بينها 10 صحفيين و26 حالة اختفاء قسري نفذها الحوثيون ضد مدنيين مختلفين ومعارضين سياسيين.
1: قضية المختطفين والمعتقلين في اليمن كارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث التي يعاني منها اليمنيون من مجاعة وكوليرا وقتل خارج القانون، وهي أمور تعاني منها الآلاف من الأسر اليمنية جراء الانقلاب الحوثي. هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية مثل Human Rights Watch ووكالات أنباء معروفة مثل Associated Press وكذلك منظمات يمنية تحدثت عن آلاف من المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا في أيدي هذه الميليشيا. وبحسب حقوقيين يوجد سجون كثيرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي، وتقول منظمات إن الميليشيا حولت مدارس ومنازل وقلاع تاريخية إلى سجون سرية يمارس فيها التعذيب ضد المعتقلين بمن فيهم الأطفال والنساء. نستمع للناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم القعطبي وهو يحدثنا عن مدى فداحة هذه الانتهاكات أمام القانون الإنساني الدولي.
2: هذه أصلا كارثة إنسانية تضاف إلى الكوارث الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون من المجاعة والكوليرا والقتل خارج القانون. ومسألة المعتقلين مسألة إنسانية وكوارثية حقيقية، هناك الآلاف من اليمنيين في السجون التي تخضع لميليشيات الحوثي في صنعاء. هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية معروفة كمنظمة Human Rights Watch وأيضا وكالة الأخبار Associated Press لديها تحقيق بذلك، وأيضا منظمات يمنية كمنظمة سم تتحدث عن آلاف من المعتقلين والمختطفين والمخفين قسريا في اليمن. على سبيل المثال هناك سجون كثيرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي، حولوا المدارس والمنازل والقلاع التاريخية على سبيل المثال في قلعة العامرة بمنطقة رداع إلى سجون سرية إلى تعذيب. التقارير الدولية تتحدث عن فقط ليس تعذيب مواطنين يمنيين ولكن أطفال ونساء تم يعني احتجازهم. ونحن هنا لا نتحدث على معتقلين مثلا في تم اعتقالهم في جبهات القتال، يتم الاختطافات من داخل الحرم الجامعي في صنعاء ويتم الاختطافات من المنازل ومن الأسواق ومن الشوارع. لا يوجد أي تهمة توجه إلى هذه الأشخاص. أولا لا يسمح لأسر المعتقلين بزيارة السجون هذه. هناك يعني كما قلت آلاف من اليمنيين المعتقلين لا تعرف عوائلهم ولا أمهاتهم ولا أبنائهم مصيرهم، يعني هذا بحد ذاته تعذيب نفسي لأسر المعتقلين. على مدار الساعة نحن نتحدث عن أطفال وأمهات وزوجات المعتقلين لا يعرفون مصيرهم، لا يعرفون هل هؤلاء المعتقلين على قيد الحياة، هل هذا المعتقلين يتم تعذيبهم، هل يصل إليهم الغذاء والماء، هل يعني ما زالوا موجودين. هذه جرائم حقيقية ضد اليمنيين وضد العوائل اليمنية وضد الأمهات وضد الأطفال. الحوثيين يرفضون رفضا تاما التعامل مع أي شيء يفضح الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني. لكن الأرقام هذا أنا أتحدث عن أرقام 5000 وفوق 5000، أرقام موثقة يتم الحصول على المعلومات من ناس خرجوا من داخل السجن تم تعذيبهم، من أسر الضحايا، من الأماكن التي تم اعتقال هؤلاء الأشخاص. ولذلك الأمهات من حقهن الأساسي معرفة مصير أبنائهن والذهاب زيارتهم. يحرمون من الحق الأساسي، يحرمون الأسرى من حقهم، وهؤلاء ليسوا أسرى لأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح أصلا غير قانوني وغير شرعي، لأنها جهات ميليشاوية ولا تخضع للقانون وليست قانونية ولا مخولة حتى باعتقال الناس واختطافهم من الشوارع.
1: المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات قالتا في تقرير مشترك إنهما وثقتا احتجاز عشرات المدنيين، واستطاعتا حصر 36 من اليمنيين المخفيين قسريا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللا إنسانية والمهينة، فيما تجري محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة. آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين، تقول المنظمتان في تقريرهما. بعضهم انتزعت منه اعترافات بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافا للحقيقة، ما يشكل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب. ومنع المحتجزون من مقابلة أي محام أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم. وتشير المنظمتان إلى أن المحاكمة الصورية التي يجري فيها عرض المختطفين في محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية وقضاتها عسكريون، الأمر الذي ينفي عنها صفة الاختصاص، حيث لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محاكم غير مدنية. كما تم تشكيل المحكمة خلافاً لأحكام الدستور والتشريعات اليمنية وبالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة. أثناء المحاكمة الهزلية رصدت المنظمتان سياق المحكمة وراء طلبات الادعاء العام مع تهميش دور محامي الدفاع، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة بين الخصوم وقدسية حق الدفاع، ولم تعطي مهلة كافية لمحامي المختطفين لتجهيز مرافعاتهم. كما قيدت المحكمة إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية وليس لكل واحد منهم على حدة. كما لم تستجب المحكمة لطلب محامي الدفاع بتطبيق الإجراءات وفقاً لما قرره حق الدفاع. ووثقت المنظمتان قيام أفراد من الادعاء العام بالتلفظ بعبارات غير مهنية وغير حيادية بحق المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة، حيث تم وصفهم بالعملاء والمرتزقة والأوغاد، وذلك على مسمع هيئة المحكمة التي لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك. لا تكتفي جماعة الحوثي باختطاف هؤلاء الأبرياء ثم إخفائهم قسريا وتعذيبهم وحسب، بل إنها تنظم حملات تشويه عبر وسائل الإعلام وتجيش منابرها الدعائية ضد المدنيين المختطفين، ويطلق متحدثوها عبر هذه الوسائل الأوصاف التي تدين هؤلاء المختطفين قبل الحكم في القضية. وتعبر المنظمات الحقوقية عادة عن خشيتها من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدة مسبقا، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها ما هي إلا ضرب من ضروب المحاكمة الهزلية فقط. يقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وراصدون لانتهاكات حقوق الإنسان في إيصال هذه الصورة البشعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في المحافل الدولية. واحدة من هؤلاء الوزيرة السابقة لوزارة حقوق الإنسان حورية مشهورة.
3: يتم رصد هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان والمقوضة للحياة الطبيعية في اليمن الحقيقة عبر راصدين ميدانيين موجودين في كل المحافظات. مجموعة من منظمات المجتمع المدني هي التي تقوم برصد هذه الحالات، لديهم راصدين في كثير من المحافظات، في معظم المحافظات، لكن في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات يعانوهم الحقيقة من بعض الصعوبة، ويكون هناك تخوف على حياتهم لأنها ستستهدفهم أيضا الميليشيات الإنقلابية، ليس فقط المنظمات الوطنية لكن أيضا منظمات دولية، أيضا اليونيسف تحدثت عن حالات وما هي إلا عينات من حالات كثيرة جدا، وإن الأعداد تفوق الحقيقة ما ورد في تقارير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأيضا في تقارير المنظمات الدولية الأخرى إن كانت اليونيسف أو كانت الهيومن رايتس ووتش ولا المنظمات الأخرى، الحالات أكثر بكثير مما يرد، أكثر من هذه الأرقام. الحرب الدائرة منذ عامين والانقلاب المشؤوم الذي حصل في سبتمبر 2014 وقوض الحياة الطبيعية.
1: يؤمن أهالي الضحايا بعدالة قضيتهم وببراءة أقاربهم، وهم وإن كان الحزن والألم يخيم على قلوبهم وحياتهم بعد أن غيبت الميليشيا أحبابهم وأقاربهم، إلا أنهم يؤمنون بأن الله لن يضيعهم، وهم وعبر رابطة أمهات المختطفين يطلقون المناشدات تلو المناشدات للعالم كي يقف في وجه هذه الميليشيا الإجرامية، ويذكروننا دائما أن الصمت على هذه الجريمة خيانة لا تقل في واجعها عن ألم اختطاف وتعذيب فلذات الأكباد.
4: ظلم الظلم لن يطول، والظلم لا بد ينتهي، يعني كما طال ارتفاع الظلم لا بد أن يسقط، ضروري ينتصر الحق.
5: أنا أناشد المنظمات، أناشد من أي واحد يقدر يساعدنا أنه يخرج أخي مريض، أشعد يشتوا منه، يعني ما يكفيهم شنو معذبوه.
4: يعني نوجه نداء للمنظمات العالمية الدولية، نقولهم يعني يسارعوا في إنقاذهم، يعني حرام هم دون تهم دون شيء لأنهم صحفيين، بس إيش ذنبهم؟ يعني حاولوا يخرجوهم، حاولوا يضغطوا عليهم يطلقوا سراحهم.
6: ندعوكم أن تقفوا معنا، أن تساندونا حقوقيا، اجتماعيا، قانونيا، إنسانيا، بكل الوسائل الممكنة لتعيدوا إلينا أبناءنا.
7: لكل من له يد، لكل من له هذا اليوم يعني شأن، لكل من يعني انظروا الذي في السجن بأي ذنب، يعني الآن اللي فقدت زوجها ما لهاش عائل غيره، اللي أولادها اللي كذا، يعني ليش؟ إيش ذنبهم؟ إيش السبب؟ إحنا بس أمنية بس واحدة إن إحنا نرجع نعيش مثل ما كنا، أسر متكاملة، أسر مترابطة، أسر موجودين كلهم. يعني سهل، أحيانا أقول سهل لو قد راح ومات، سهل ما يكونش جرحه مثل ما لما هو موجود أمامك تشوفيه مش قادرة حتى توصلي له أو تسلمي عليه.

0: شكرا
1: شكرا. قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح وودها مرء
3: مأربية
4: والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير من قلب مأرب، ومن بين تفاصيل صباح جديد نبدأ معكم يوما آخر بالأمل. صباح الخير، صباح الانتصارات، صباح الخير يا يمن، وصباح الخير يا مأرب. صباح الخير لكل قلب اختار أن يستيقظ وفيه مساحة للفرح، ولكل من يؤمن أن الأيام مهما أثقلتها الظروف لابد أن تحمل معها بشرة. هنا قهوة مأربية، رفقتكم الصباحية التي نلتقي بها على الكلمة الطيبة والخبر الجميل والفكرة التي تضيف شيئا إلى يومكم. صباح جديد يعني فرصة جديدة مستمعينا أن نبدأ من جديد وأن نترك خلفنا ما أتعبنا ونمنح هذا اليوم فرصة ليكون أجمل. وفي صباحة اليمن هناك دائما ما يستحق أن نتوقف عنده، هناك من يبدأ يومه بالعمل ومن يبدأه بالسعي، ومن يحمل مسؤولية بيته وأسرته، ومن يقف في موقعه يحرس وطنه ويؤدي واجبه الوطني.
6: بالطبع رحمة وللمرابطين والأبطال في كل موقع، صباح من الدعاء وصباح من الوفاء، وصباح يليق بمن يقفون في الصفوف الأولى من أجل أن يبقى الوطن واقفا. ومع كل بشارة تصل ومع كل انتصار يتحقق يكبر فينا ذلك الشعور الجميل أن القادم يحمل لليمن ما يستحقه. نحن نريد أن نرى وطننا أكثر أمنا، أكثر استقرارا، وأكثر قدرة على أن يفتح لأبنائه أبواب المستقبل. كذلك مستمع

0: الكرام، نريد يمنا يعود فيه الفرح إلى البيوت وتعود فيه الحياة إلى تفاصيلها الجميلة ويصبح فيه الغد مساحة للأحلام لا للقلق.
1: نعم، قد يكون الطريق طويل، لكن المهم أننا ما زلنا نمضي، وما دام في هذا الوطن من يعمل ومن يصبر ومن يحلم ومن يدافع عنه فالأمل موجود. فنبدأ هذا الصباح من الجانب المضيء، من فكرة جميلة ومن خبر يبعث على التفاؤل، ومن ابتسامة صادقة، ومن يقين بأن القادم بإذن الله أفضل. وفي قهوة مغربية اليوم سنأخذكم بين أكثر من محطة، نفتح نافذة على المجتمع ونتوقف عندما يهم صحتكم وحياتكم، نأخذكم إلى معلومة جديدة ونمر على أخبار ومنوعات تستحق أن تروى. لكن قبل كل ذلك نترك لكم أمنية واحدة.
0: بالطبع مستمعينا الكرام، أن يعود اليمن كما نريده جميعا، وطنا آمنا حرا عزيزا سعيدا. مما أرب في برنامجكم قهوة مغربية، صباحكم أمل، صباحكم بشائر، وصباحكم نصر وتمكين بإذن الله. ابقوا معنا، سنكون معكم من الأعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، ناخذكم الان الى فقرتنا الصحيه، حيث المعلومه التي قد تبدو بسيطه لكنها في لحظه طارئه قد تصنع فرق كبير. اليوم نتحدث عن مهارات يحتاجها كل شخص لانها قد تساعدنا على التصرف الصحيح في الدقائق الاولى قبل وصول المساعده الطبيه.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، الاسعافات الاوليه التي ينبغي ان يعرفها كل شخص. فماذا نفعل عندما نواجه نزيفا أو حرقا أو اختناقا أو فقدان للوعي؟ هذا ما سنتعرف عليه معا. قد نتعرض في أي لحظة لموقف طارئ، إصابة، نزيف أو حرق أو اختناق أو حتى فقدان شخص لوعيه أمامنا. وفي مثل هذه اللحظات قد تكون الدقائق الأولى فارقة، وقد تساعد معرفة بعض أساسيات الإسعافات الأولية في حماية المصاب إلى حين وصول المختصين. لكن قبل أن نبدأ، هناك قاعدة مهمة جدا: سلامتك أولا. لا تقترب من المصاب إذا كان المكان لا يزال يشكل خطرا عليك، وتأكد من إمكانية تقديم المساعدة بأمان، ثم اطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.
0: نعم، كذلك عزيزي المستمع، إذا كان الشخص فاقد للوعي حاول التأكد من استجابته وتنفسه. إذا كان لا يتنفس بصورة طبيعية يجب طلب الإسعاف والبدء بالإنعاش القلبي الرئوي إذا كانت تعرف أو كنت تعرف كيفية إجرائه، والاستمرار حتى وصول المساعدة الطبية. أما في حالات نزيف فالخطوة الأولى أو الأساسية هي الضغط المباشر على مكان النزيف باستخدام قطعة قماش نظيفة أو شاش، مع الاستمرار بالضغط وعدم إزالة الطبقة الأولى إذا تشبعت بالدم، بل إضافة طبقة أخرى فوقها.
1: وفي حالة الحروق، إبعاد المصاب عن مصدر الحرارة أولا، ثم برد المنطقة بماء جار فاتر أو بارد لمدة مناسبة، وتجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد، ولا تحاول إزالة الملابس الملتصقة بمكان الحرق أو فتح الفقاعات. ومن الحالات التي قد نواجهها في حياتنا أعزائنا المستمعين اليومية أيضا الاختناق، فإذا كان الشخص يستطيع السعال أو الكلام شجعه على السعال، أما إذا أصبح غير قادر على التنفس أو الكلام فهنا يحتاج إلى تدخل سريع باستخدام إسعافات الاختناق المناسبة وطلب المساعدة الطبية فورا. وفي حالة نزيف الأنف، اجعل المصاب يجلس ويميل قليلا إلى الأمام، ثم يضغط على الجزء اللين من الأنف باستمرار لعدة دقائق، والأهم ألا يميل رأسه إلى الخلف حتى لا يبتلع الدم. أما إذا تعرض شخص لإجهاد الحراري فانقله إلى مكان بارد وأخفف عنه الملابس الزائدة وساعده على تبريد جسمه تدريجيا. وإذا ظهرت علامات خطيرة مثل فقدان الوعي أو الارتباك أو التشنجات أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة، فهذه حالة طارئة تستدعي طلب المساعدة الطبية فورا.
0: أما في الكسور أو الاشتباه بإصابة خطيرة، لا تحاول إعادة العظم إلى مكان أو تحريك المصاب دون ضرورة، خصوصا إذا كانت الإصابة في الرأس أو الرقبة المنطقة قدر الإمكان وطلب المساعدة الطبية. ومن المهم أيضا أن تكون لدينا حقيبة إسعافات أولية في المنزل والسيارة تحتوي على أشياء أساسية مثل الشاش والضمادات والقفازات الطبية والمطهر والمقص، كذلك مادات باردة وغيرها من المستلزمات الضرورية. أعزائي المستمعين، الإسعافات الأولية لا تعني أن نحل محل الطبيب أو المسعف، وإنما أن نعرف كيف نتصرف في الدقائق الأولى، كيف نمنع الإصابة من التفاقم ونحافظ على سلامة المصاب حتى تصل إليه المساعدة المتخصصة.
1: إذن وفي النهاية قد لا تعرف متى تحتاج إلى هذه المعلومات، لكن معرفتك بها اليوم قد تجعلك قادرا غدا على مساعدة شخص يحتاج إليك في لحظة لا تحتمل انتظار. مستمعينا، نتمنى لكم الحفظ والصون. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم سيكون عن التركيز، مهارة في عصر التشتت. عزيزي المستمع، هل جلست يوما أمام كتاب لتقرأ بعض الصفحات ثم وجدت نفسك بعد دقائق تنتقل إلى هاتفك، تفتح رسالة ثم مقطعا قصيرا ثم إشعارا آخر، وبعدها تعود للكتاب لكنك تحتاج إلى وقت حتى تتذكر أين توقفت وماذا كنت تقرأ؟ ربما تظن أن المشكلة فيك وأنك أصبحت أقل قدرة على التركيز، لكن الحقيقة أن العالم من حولك أصبح أكثر ازدحاما بالمشتتات، هاتف، إشعارات، رسائل، مواقع تواصل، مقاطع قصيرة ريلز وأخبار لا تنتهي. ومن هنا يأتي السؤال، هل أصبح التركيز في زمننا مهارة تحتاج إلى تدريب؟ إليك رحمة.
1: نعم محمد، التركيز ببساطة مستمعين هو أن توجه مواردك الذهنية نحو شيء محدد بدل أن تتوزع بين أشياء كثيرة في الوقت نفسه. توضح الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن الانتباه ليس قدرة لا نهائية، فنحن نركز على أشياء معينة على حسب أشياء أخرى. لهذا عندما تحاول أن تدرس وتتابع هاتفك وتستمع إلى مقطع فيديو وترد على رسالة في الوقت نفسه، قد يبدو لك أنك تنجز أكثر من مهمة، لكن الدماغ في الواقع يضطر إلى انتقال بين المهام. وتسمى علم النفس هذه العملية تكلفة تبديل المهام، حيث توضح الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن الانتقال المتكرر بين المهام يمكن أن يقلل الكفاءة ويزيد الأخطاء، حتى لو بدا لنا أننا ننجز عدة أشياء في الوقت ذاته.
0: نعم، ومن هنا تخيل أن تكتب تقريرا أو تفتح ترد على رسالة، تعود إلى الكتاب وتتذكر أنك لم تشاهد إشعارا آخر، فتفتح الهاتف مرة ثانية. كل واحدة من هذه الانتقالات قد تبدو صغيرة لكنها تتراكم، والأمر لا يتعلق بدراسة وحدها، حتى أثناء الحديث مع شخص أمامك قد يكون الهاتف حاضرا في ذهنك، أو قد تفكر في الرسالة القادمة أو في الفيديو الذي شاهدته قبل قليل. وهنا لا يصبح التحدي هو قلة الوقت فقط، بل توزيع الانتباه. وقد وجدت دراسة منشورة في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية أجراها باحثون من جامعة ستانفورد، أن الأشخاص الذين اعتادوا على التعامل مع عدة مصادر إعلامية في الوقت نفسه كانوا أكثر عرضة للتأثر بالمعلومات غير المرتبطة بالمهمة، وأظهروا أداء أضعف في بعض اختبارات التحكم المعرفي وتبديل المهام. لكن هناك نقطة مهمة، هذا لا يعني أن استخدام الهاتف أو تعدد المهام يجعل الإنسان أقل ذكاء، ولا يعني أن كل شخص يستخدم عدة وسائل في الوقت نفسه سيعاني بالضرورة من المشكلة نفسها. فدراسات تتحدث عن ارتباطات ونتائج في ظروف وتجارب محددة، ولا ينبغي تحويلها إلى حكم مطلق على كل مستخدم.
1: إذن ماذا نستطيع أن نفعل؟ أولا، لا تجعل كل شيء يستحق انتباهك. عندما تبدأ مهمة، اسأل نفسك ما الشيء الوحيد الذي أريد إنجازه الآن؟ إذا كنت تقرأ اقرأ، إذا كنت تكتب اكتب، وإذا كنت تستمع إلى شخص استمع إليه. ثانيا، قلل مصادر المقاطعة. ليس مطلوب أن تختفي من العالم، لكنك يمكنك أن تجعل هاتفك بعيدا أثناء المهمة، أو توقف بعض الإشعارات التي لا تحتاجها فورا. ثالثا، درب نفسك على العودة إلى المهمة. قد يتشتت ذهنك وهذا طبيعي، المهم ألا تجعل التشتت سببا للاستسلام. لاحظ أنك تشتت ثم عد، هذه العودة نفسها جزء من بناء القدرة على التركيز. ورابعا عزيزي المستمع، لا تقس نجاحك بعدد الساعات التي جلستها أمام الكتاب أو الحاسوب، بل بجودة الوقت الذي قضيته. وساعة واحدة بتركيز حقيقي قد تكون أكثر فائدة من ساعات طويلة يتخللها انتقال مستمر بين التطبيقات والرسائل والمقاطع. في النهاية، ربما لا نستطيع أن نعيش في عالم بلا مشتتات، ولا نحتاج إلى ذلك

0: لإنجاز شيء مهم لا تسأل نفسك فقط كم من الوقت أملك، اسأل سؤالا آخر، كم من هذا الوقت سأمنح فيه انتباهي كاملا لما أريد إنجازه؟ لأن وقتك لا يقاس بالدقائق التي تمر فقط بل بالانتباه الذي تضعه داخلها.
1: بالطبع، وكم من هذا الوقت سأمنح فيه انتباهي كاملا لما أريد إنجازه؟ لأن وقتك عزيزي المستمع لا يقاس بالدقائق التي تمر فقط بل بالانتباه الذي تضعه داخلها. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية في حلقة اليوم.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، عوني مع إذاعة مأرب.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. وحديثنا اليوم سيكون عن الأطفال والأخبار الصعبة، كيف نحمي عقولهم الصغيرة من ثقل ما يحدث. ففي عالم تتسارع فيه الأخبار وتصلنا الأحداث في لحظتها، لم يعد الطفل بعيدا عما يحدث من حوله. قد يسمع خبرا في المنزل، أو يلتقط كلمة من حديث الكبار، أو يشاهد مقطعا على الهاتف، أو يرى القلق في عيون والديه، ثم يذهب إلى غرفته ويبدأ في تفسير كل ما سمعه بطريقته الخاصة. وهنا تبدأ مسؤولية الأسرة. فالأطفال لا يحتاجون فقط إلى أن نخبرهم بما يحدث، بل يحتاجون أن نساعدهم على فهمه دون أن يتحول الخبر إلى خوف يسكن داخلهم. وفي أوقات الأحداث والأخبار الصعبة، قد يكون أول ما يحتاجه الطفل هو الشعور بالأمان. إليك رحمة.
1: نعم، لكن ماذا لو استمر الطفل في السؤال؟ هنا علينا أن نسمعه قبل أن نجيبه، نسأله ماذا سمعت، ماذا فهمت، وما الذي أخافك. فقد يكون الطفل خائف من شيء مختلف تماما عما نعتقد، وربما يكون قد فهم من كلمة واحدة أكثر مما قيل له.
0: فالطفل بطبيعته لا يملك قدرته البالغة على التفريق بين ما يحدث أمامه وما يشاهده على الشاشة وما يتخيله. لهذا فإن مسؤوليتنا ليست أن نملأ رأسه بالمعلومات، بل أن نعطيه المعلومات المناسبة لعمره والطمأنينة التي يحتاجها. ومن الأخطاء التي قد نقع فيها دون قصد أن نتحدث أمام الأطفال طوال الوقت من الأخبار. نفتح الهاتف ثم التلفاز ثم نعود للحديث مع الأسرة عن الحدث نفسه، والطفل موجود يسمع كل شيء حتى وإن كان لا يشاركنا الحديث.
1: بالفعل مع تكرار الأخبار أعزائي المستمعين، قد يشعر الطفل أن الخطر موجود طوال الوقت. لذلك من المهم أن تكون هناك مساحة في البيت لا تتحدثون فيها عن الأحداث، مساحة للحديث عن المدرسة وعن اللعب وعن الأحلام وعن الأشياء التي يحبها الطفل. لأن الطفل يحتاج إلى أن يشعر أن الحياة ليست أخبارا فقط، يحتاج إلى وقت يضحك فيه ويلعب ويتعلم ويمارس حياته الطبيعية، بعيدا عن ثقل الأحداث التي قد تكون أكبر من قدرته على استيعابها. وهناك أمر مهم آخر أعزائي المستمعين، ما يشاهده الطفل قد يكون أحيانا أقوى تأثير مما يسمعه. صور صادمة أو مقطع عنيف أو مشهد يتكرر أمامه أكثر من مرة، وقد يبقى في ذاكرته وقت طويل جدا.
0: بالطبع عزيزي المستمع، لذلك علينا أن ننتبه للمحتوى الذي يصل إلى أطفالنا، وأن نحرص على ألا يشاهد المشاهد التي لا تناسب أعمارهم، خصوصا تلك التي تحمل صورا قاسية ومخيفة. وهذا لا يعني أن نعيش في عزلة عن الواقع، بل أن تكون أو أن نكون نحن بوابة الطفل إلى هذا الواقع. نختار له ما يناسب عمره، ونشرح له ما يحتاج إلى معرفته، ونمنحه فرصة أن يسأل، ثم نغلق باب الخبر عندما تنتهي حاجته إليه. أما إذا لاحظ الأب والأم تغيرا واضحا في الطفل، قد يصبح أكثر خوفا أو يرفض النوم وحده، أو تكثر لديه الكوابيس، ويصبح شديد التعلق بوالديه، وتتغير عادته وسلوكيته بشكل ملحوظ. فهنا لا ينبغي أن نقول مجرد طفل وسينسى، بل علينا أن نتوقف قليلا ونسأله ما الذي يشغلك، ونمنحه الوقت ليتحدث، لأن مشاعر الطفل تحتاج إلى من يسمعها قبل أن يحاول تغييرها.
1: نعم، أحيانا أعزائي المستمعين لا يحتاج الطفل إلى حلول كثيرة، يحتاج فقط إلى أن يشعر بأن أحدهم يسمعه. والأجمل أن نمنح أطفالنا وسائل بسيطة للتعبير عن مشاعرهم. فالرسم مثلا قد يكشف لنا شيئا لا يستطيع الطفل التعبير عنه بالكلمات، واللعب أيضا قد يكشف لنا ما يدور في داخله، والحديث قبل النوم قد يكون فرصة جميلة لنطمئن عليه ونسأله عن يومه وما الذي أسعده وما الذي أزعجه وما الذي يشغل تفكير هذا الطفل. علينا أيضا ألا نطلب من الطفل أن يكون قويا طوال الوقت. إذا قال أنا خائف، لا نقول له لا تخف أنت الرجل، بل قل افهم أنك خائف ومن الطبيعي أن تشعر بذلك وأنا معك. لأن الاعتراف بمشاعر الطفل لا يزيد خوفه، بل يساعده على فهمها والتعامل معها. وفي المقابل علينا ألا نقدم له وعودا لا نستطيع ضمانها، بل نمنحه طمأنينة صادقة تتناسب مع ما نعرفه وما نستطيع فعله.
0: بالطبع رحمة، وفي النهاية أطفالنا لا يحتاجون إلى أن نضعهم خارج العالم ولا إلى أن نضع العالم كله داخل رؤوسهم. يحتاجون إلى أب وأم يعرفان متى يشرحان ومتى يصمتان ومتى يطمئنان ومتى يتركان للطفل مساحة لعيش طفولته. ففي أصعب الظروف يبقى للطفل حق في أن يضحك وأن يلعب وأن يتعلم وأن يحلم، ومهمتنا نحن كآباء وأمهات ومجتمع أن نحمي هذه المساحة الصغيرة في حياته، لأن الطفل الذي يشعر بالأمان اليوم هو الإنسان الأكثر قدرة على بناء غد أكثر أمانا. ومن قهوة مربية نقول لكل أب وأم، لا تجعلوا الأخبار الصعبة تكبر داخل أطفالكم، كونوا أنتم صوت الطمأنينة وسط ضجيج الأخبار. استمعوا إليهم، افهموا مخاوفهم، اختاروا ما يصل إليهم، واتركوا لهم مساحة ليعيشوا طفولتهم كما ينبغي. فالأحداث قد تكون أكبر من أعمارهم، لكن الأمان الذي نصنعه حولهم يمكن أن يكون أكبر من الخوف.
1: إذن مستمعينا، نتمنى لكم السلامة ولأطفالكم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرة المنوعات.
1: وفي حديثنا في هذه الفقرة أعزائي المستمعين سنتحدث فيها عن كوريا لم تزر سوريا قط، فكيف تتحدث الحلبية كأنها ولدت في حلب؟
0: سمعنا مينا فتاة كورية تتحدث السورية بطلاقة، مع أنها لم تزر سوريا قط، كيف تعلمت الحلبية؟ سؤال يتكرر على مينا الكورية التي أثارت طريقة حديثها بالعربية دهشة متابعيها السوريين بعدما لاحظوا أنها تتحدث بلهجة أهالي حلب بطلاقة، حتى أن بعضهم رأى أنها تتحدثها أفضل من بعض الحلبيين. والمفارقة أن مينا لم تزر سوريا في حياتها ولم تتعلم اللهجة في أي مدرسة أو دورة. وفي مقطع نشرته عبر حسابها على تيك توك تروي من أن عائلتها كانت على معرفة بعائلة سورية وكانت تلتقي أفرادها وتسمع حديثهم، لكنها لم تكن تعرف أن العائلة تنحدر من حلب ولم تدرك أن الطريقة التي التقطتها في الكلام تنتمي إلى لهجة المدينة. عرفت ذلك لاحقا من متابعيها السوريين الذين كانوا يلتفون نظرها إلى أنها تتحدث حلبي عندها فقط اكتشف أن مصدر اللهجة التي اكتسبتها كان تلك العائلة التي عرفها أهلها. وهنا تتحول قصة مينا من موقف طريف إلى سؤال لغوي أوسع، كيف يمكن للإنسان أن يكتسب لهجة محلية من دون أن يعيش في موطنها؟ هل تحتاج اللهجة إلى صف دراسي؟
1: نعم، لا يتعلم الإنسان طريقة الكلام من القواعد وحدها، فالطفل مثلا لا يفتح كتابا ليتعلم كيف يتحدث أهل مدينته، وإنما يسمعهم ويقلدهم إلى أن تصبح أصواتهم وتراكيبهم جزءا من لغته اليومية. والآلية نفسها يمكن أن تستمر في مراحل لاحقة من العمر، وإن كانت درجة اكتساب اللهجة تختلف من شخص إلى آخر. يعرف الباحثون هذه العملية باسم اكتساب اللهجة الثانية. قد أثرت دراسات في علم اللغة الاجتماعي أن التعرض للهجة يمكن أن يؤدي إلى اكتساب بعض خصائصها حتى من دون الانتقال إلى المنطقة التي تنتشر فيها. توصلت دراسة نشرت عام 2026 في مجلة اللغويات الإنجليزية إلى أن اكتساب سمات اللهجة يمكن أن يحدث لدى أشخاص غير متناقلين جغرافيا، وأن التعرض لها قد يكون محفزا لهذه العملية. يشير الباحثون أعزائي المستمعين إلى عوامل أخرى تؤثر في درجة الاكتساب، بينها كثافة التعرض والشبكات الاجتماعية والعمر ومدة الاحتكاك باللهجة والموقف منها. وتدعم ذلك دراسة أخرى للباحثة بي سي إيفانز عن مهاجرين من منطقة أبالاشيا، بحثت تحديدا علاقة الشبكات الاجتماعية باكتساب خصائص اللهجة المحلية.
0: بطبع مستمعينا، فحين نسمع لهجة جديدة لا تصل إلى آذاننا الكلمات وحدها، فمع تكرار المحادثات يمكن أن نلتقط طريقة نطق الأصوات والإيقاع والتنغيم والمفردات التي يفضلها المتحدثون وحتى بعض التراكيب التي تبدو طبيعية في تلك البيئة. وتشير نظرية التكيف الاتصالي في علم اللغة الاجتماعي إلى أن الأشخاص قد يعدلون طريقة كلامهم أثناء التفاعل، فيقترب أسلوب أحدهم من أسلوب الطرف الآخر ويعرف هذا التقارب بالموائمة اللغوية. وقد شملت الدراسات مظاهر مثل النطق واللهجة وسرعة الكلام، وهذا يفسر لماذا قد يخرج شخص من جلسات طويلة مع مجموعة من الناس وهو يستخدم كلماتهم أو طرائق نطقهم دون أن يكون قد قرر تعلمها. فاللغة في هذه الحالة تكتسب من الممارسة قبل الدراسة.
1: إذن لماذا تبدو اللهجات صعبة حتى على العرب؟ تجربة مينا تعكس ظاهرة يعرفها كثير من المتحدثين بالعربية، فالعربية لغة واحدة لكن لهجاتها المحلية طورت عبر الزمن أنظمة مختلفة في النطق والمفردات والتراكيب. وقد يفهم العربي المتحدثين بلهجة ما بسهولة لأنه نشأ بينهم، بينما يتعثر أمام اللهجة نفسها إذا لم يسبق له الاحتكاك بها. لهذا قد يحتاج عربي إلى وقت حتى يعتاد إلى لهجة أو منطقة أخرى، في حين يستطيع شخص عاش وسط أهلها أن يفهمها ويتحدث بها بصورة تلقائية. الفرق هنا أعزائي المستمعين ليس في معرفة العربية بقدر ما هو في التعرض المستمر لنمط لغوي محدد.
0: بالطبع عزيزي المجتمع، ما يميز قصة من أن الوعي باللهجة جاء متأخرا عن اكتسابها، فهي لم تدخل التجربة وهي تعرف أنها تتعلم الحلبية، ولم تكن تعرف أصلا أن الأشخاص الذين أخذت عنهم طريقة كلامها أو كلامها ينتمون إلى حلب. واحتاج الأمر إلى ملاحظات المتابعين حتى تربط بين لهجتها والعائلة السورية التي عرفتها أسرتها، وهذه التفاصيل تكشف جانبا من الطريقة التي تعمل بها اللغة في حياتنا اليومية. أحيانا نبدأ استخدام تعبير أو نطق معين لأننا نسمعه كثيرا من أشخاص قريبين منا، ثم نكتشف لاحقا مصدره، وفي حالة منا لم تصلها اللهجة الحلبية من حلب مباشرة، بل عبر علاقة اجتماعية نقلت أو نقلت إليها جزءا من هوية مدينة كاملة من دون أن تنتقل هي إليها، وربما لهذا تبدو قصتها لافتة. يمكن للإنسان أن يحمل لهجة مكان لم يزره فقط لأن أشخاصا من ذلك المكان مروا في حياته. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى جديد وأخبار التكنولوجيا.
1: نعم، حسابات الزومبي ثغره امنيه تصنعها بيدك دون ان تدري. في عالم تتزايد فيه الخدمات الرقميه، قد لا يكون الخطر الامني دائما في الحساب الذي تستخدمه يوميا، بل في حساب قديم انشاته قبل سنوات ثم نسيته. هذه الحسابات التي يمكن وصفها بحسابات الزومبي تبقى في بعض الحالات مرتبطه ببيانات شخصيه وكلمات مرور ومعلومات استرداد حتى بعد توقف المستخدم عن استعمالها، ومع مرور الوقت قد تتحول هذه الحسابات المهجورة إلى جزء غير مرئي من سطح الهجوم الذي يمكن للقراصنة استغلاله. لا تعني حسابات الزومبي بالضرورة أنها مخترقة أو أن القراصنة يسيطرون عليها بالفعل، وإنما المقصود حسابات لم يعد المستخدم بحاجة إليها أو يتابعها. توضح شركة مايكروسوفت أن الحسابات غير النشطة تشكل هدف محتمل للمهاجمين لأنها لا تخضع للمراقبة المستمرة، وقد يؤدي اختراقها إلى وصول غير مصرح به أو حركة داخل البيئة الرقمية أو تصعيد للصلاحيات.
0: بالطبع أعزائي المستمعين، إذن لماذا تمثل الحسابات القديمة
2: خطرا؟ المشكلة الأساسية أن الحساب المهجور لا يتوقف بالضرورة عند الاحتفاظ بالمعلومات، فقد يحتوي على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والاسم والصور وسجلات المشتريات والرسائل أو بيانات أخرى جمعت أثناء استخدام الخدمة، وكلما بقي الحساب دون مراجعة زادت احتمالية أن تظل بيانات قديمة مرتبطة به دون حاجة فعلية إليها. وتزداد الخطورة عندما تكون كلمة المرور المستخدمة بالحساب القديم هي نفسها المستخدمة في خدمات أخرى، حيث تحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية من أن أي بيانات تجديد الدخول المسربة من حساب قديم يمكن أن تصبح مدخلا إلى حسابات أخرى إذا عاد المستخدم استخدم كلمات المرور نفسها. وفي إحدى القضايا التي تناولتها اللجنة استخدمت كلمات مرور ظهرت في اختراق سابق للوصول إلى قاعدة بيانات أخرى، وهنا يظهر أحد أشهر أساليب الهجوم وهو حشو بيانات الاعتماد، الذي توضح مايكروسوفت أن المهاجمين قد يحصلون على قوائم تضم أسماء مستخدمين وكلمات مرور مسربة، ثم يستخدمون أدوات آلية لتجربتها على خدمات متعددة، فإذا كانت بيانات الحساب القديم متطابقة مع بيانات أخرى فقد ينتقل الخطر من حساب مهجور إلى حساب أكثر أهمية.
1: إذن قد لا تكون قيمة الحساب القديم في محتواه وحده، ففي بعض الحالات يمكن أن يستخدم المهاجم الحساب أو يستخدم المهاجم الحساب المخترق لإرسال رسائل احتيالية إلى جهات الاتصال أو تغيير بيانات الاسترداد أو الوصول إلى خدمات مرتبطة به أو محاولة إعادة استخدام بيانات الدخول في مواقع أخرى. تشير جوجل إلى أن الاستيلاء على الحسابات يحدث في كثير من الحالات عندما يحصل المهاجم على اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين، وبما في ذلك عبر إعادة استخدام بيانات اعتماد مسروقة من مواقع أخرى. كما أن الحسابات القديمة قد ترتبط بخدمات أخرى من خلال ميزة تسجيل الدخول باستخدام حساب رئيسي، لذلك لا ينبغي النظر إلى الحساب المهجور باعتباره جزيرة منفصلة، فقد يكون جزء من شبكة أوسع من التطبيقات والخدمات التي منحت صلاحيات الوصول في وقت سابق.
2: وتختلف سياسات الشركات بشأن الحسابات غير النشطة، فعلى سبيل المثال تنص سياسة جوجل على أن الحساب الشخصي الذي لم يستخدم لمدة عامين قد يعد غير نشط، وتحتفظ الشركة بحق حفظ الحساب ومحتواه وبياناته بعد هذه الفترة مع إرسال إشعارات قبل الحذف، وتشمل مظاهر النشاط قراءة البريد أو استخدام خدمات جوجل أو تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل إلى خدمة خارجية. لكن اعتماد المستخدم على أن الشركة ستحذف الحساب تلقائيا ليس استراتيجية أمنية كافية، لأن سياسات الاحتفاظ والحذف تختلف من خدمة إلى أخرى، وقد تظل حسابات أخرى موجودة لسنوات. إذن كيف تكتشف حساباتك المنسية؟ تبدأ عملية التنظيف بإعداد قائمة بالخدمات التي استخدمتها خلال السنوات الماضية، ويمكن البحث في البريد الإلكتروني عن رسائل التسجيل القديمة مثل رسائل الترحيب وتأكيد إنشاء الحساب وإعادة تعيين كلمة المرور والفواتير والاشتراكات. كما يمكن مراجعة مدير كلمات المرور في الهاتف أو المتصفح، لأنه قد يكشف عن مواقع وحسابات لم تعد تتذكرها. ومن المفيد أيضا مراجعة التطبيقات التي تستخدم تسجيل الدخول عبر جوجل أو أبل أو مايكروسوفت، وفحص التطبيقات والخدمات التي سبق منحها صلاحية الوصول للحسابات الرئيسية، وبعد تحديد الحسابات يجب تصنيفها إلى حسابات ضرورية وحسابات نادرة الاستخدام وحسابات لم تعد هناك حاجة إليها. وبالنسبة للحساب غير ضروري يكون حذفه إذا وفرت الخدمة هذا الخيار أفضل من تركه مهجورا.
1: إذن إضافة إلى ما ذكرت محمد، ماذا نفعل قبل الحذف؟ لا ينبغي حذف الحساب فورا مستمعينا قبل مراجعة محتوى، فقد يحتاج على صورة أو مستند أو فواتير أو بيانات تحتاج إليها لاحقا. لذلك ينصح بتنزيل البيانات المهمة أولا وإلغاء الاشتراكات والمدفوعات المرتبطة بالحساب وحذف المعلومات الحساسة إن أمكن، ثم تنفيذ عملية الإغلاق وفق إجراءات الخدمة. أما الحسابات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها فيجب تغيير كلمات مرورها إلى كلمات قوية وفريدة وتفعيل المصادقة متعددة العوامل. توصي لجنة التجارة الفيدرالية باستخدام كلمات مرور مختلفة وعدم إعادة استخدامها بين الخدمات، إلى جانب تفعيل المصادقة الثنائية عندما تكون متاحة. إذن توضح قضية حسابات الزومبي أن الأمن الرقمي لا يتعلق فقط بحماية الحسابات التي تستخدمها اليوم، بل أيضا بإدارة الحسابات التي لم نعد نستخدمها. فكل حساب إضافي يعني بيانات إضافية، كلمة مرور إضافية وخدمة قديمة يمكن أن تصبح هدفا في المستقبل.
2: إذن في النهاية مستمعينا تذكروا أن الحساب الذي نسيتموه قد لا يكون منسيا في عالم الإنترنت، فمراجعته وحذف ما لا تحتاجونه إليه وتأمين ما تبقى خطوات بسيطة تحمي بياناتكم وتقلل فرص استغلالها. فالتكنولوجيا تمنحنا الراحة لكن الوعي وخط الدفاع الأول. هذا كل ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: عدنا لكم مستمعينا إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم في 8 سبتمبر. شهد تاريخ محطات مختلفة، بعضها غير مسار دول وشعوب، بعضها ترك أثر لا يزول حاضر حتى اليوم. وفي عام 1941 بدأ الحصار النازي لمدينة لينغراد السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية، واستمر الحصار سنوات طويلة، أصبح واحد من أكثر أحداث الحرب مأساوية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1943 أعلنت إيطاليا استلامها دون قيد أو شرط خلال الحرب استسلامها دون قيد أو شرط خلال الحرب العالمية الثانية، في حدث شكل تحولا مهما في مسار الحرب.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت وكالة ناسا مسبار أوسايرس ريكس في مهمة علمية إلى الكويكب بينو بهدف دراسة عينات من سطحه وإعادتها إلى الأرض.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2018 أصبحت اليابانية نغومي أوسكا أول لاعبة يابانية تفوز ببطولة كبرى في التنس بعد تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة.
0: وفي عام 2022 توفيت الملكة إليزابيث الثانية من عمر أنها 96 عام، وخلفها ابنها تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2023 ضرب زلزال قوي إقليم الحوز في المغرب بقوة 6.8 درجة مخلفا آلاف الضحايا، وكان من أكثر الزلازل تأثيرا في تاريخ المغرب الحديث.
0: إذن هذه بعض المحطات التي حملها 8 سبتمبر عبر سنوات التاريخ، أحداث اختلفت في أماكنها وأسبابها ونتائجها، لكنها جميعا تؤكد أن التاريخ يكتب يوما بعد يوم، وأن بعض الأيام تبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب مهما مرت السنوات. مستمعين تقبلوا خالص التحية من طاقم البرنامج، كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلة القاضي. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: هذا الحوت حمرنا وجعبنا والجثاري وك

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

اليمني العظيم وكافة القوى الوطنية الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا.

0: صف واحد خلف هؤلاء الجنود المرابطين والمدافعين والذين يذودون على الجمهورية.
1: كعلماء دين، كشباب، كمرأة، كلنا نعزز التلاحم ما بين

صدقا